0: أكسجين أف أم استمتع.
1: فقدوا ديما معنا.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان
5: أوفي أكسجين الفم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الخضراء والحبيبة أيضا إلى كل القلوب. ألف تحية إلى كل الليكيب اللي معنا، زميلنا الفاضل الطيب سي محفوظ الجراحي، عنا إلياس عابير، مرام أيضا، وألفة جندوبي، ونسرين، وكل طاقم أساس أكسجين أفام. يقول لكم إن شاء الله ديما أيامكم زينة، أيامكم نفعة بالمحبة والأمل والتفاؤل والثقة في الله سبحانه وتعالى، والثقة أيضا في نفوسنا وفي العزم على النجاح والتوفيق في هذا اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 3 ربيع الثاني 1448 التوقيت السادسة 41 دقيقة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أمين يا رب العالمين. اليوم عودة مدرسية إن شاء الله تكون ميمونة ومباركة على الجميع. نسيسروا إحنا في الطرقات، فما اكتظاظ، فما حركة مرورية كبيرة، حافلات، مواجهات، تاكسيات غيرها، ونحترم إشارات المرور. خونا الراكب واختنا الراكبة، وخونا السائق واختنا السائقة، ما نساوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. إن شاء الله تكون سنة فيها التوفيق وفيها النجاح، لكن النجاح والتوفيق ما يجيوش واحنا مربعين يدينا وديما نقول ربي وفقنا ربي كذا، لا، صحيح ديما الإنسان يطلب التوفيق والنجاح من الله، لكن احنا مطالبين بالعمل بالتضحية بأيضا البرمجة وحسن التخطيط. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعلم ولادنا ياخذوا نصيبهم من الأول، ياخذوا جداول اليوم، يعرفوا الأساتذة والمعلمين والدنيا يعرفوا جداول أوقاتهم، ونبدأ كل حصة وحصتها، كل درس ودرسه بالعزيمة بقدرة ربي، نتجاوزوا كل المصاعب. كما الإنسان ديما بقي في الجامع، مرة سيدنا عمر بن الخطاب جاء راجل ديما لقى قاعد في الجامع، نهار الأول الثاني الثالث قال له كيفاش عايش؟ قال له يا ربي يعطيني رزق ويعطيني كذا. تغشش عليه قال له قم هذا واشتغل، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. عام برشا تلاندا تقع عام كامل يحوس من بقعة لبقعة، وبعد يقول ربي نجحني، يجي في أبريل حب يأخذ بكالوريا. لا، من طول لازم ريحنا حسن التخطيط، حسن البرمجة، تعرف شو ما تعمل شو ما تعملش. المواد الضعيفة أنت حاول تعمل فيها تشتد ساعة برشا في القسم، على خاطر اللي تود يجي هذا يكمل اللي تاخذه في القسم، مش أنت في القسم ما تعمل في حد شيء وبعد تحب تلتحق بالناجحين إلى الجامعة. لابد من تضحية من العمل، وربي قال لنا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولهذا من نعودوش احنا على التكاسل وعلى التهاون، وديما نقولوا يا ربي اعطينا، يا ربي ما يعطيش حاجه اكاك وانت مربى هديك. لازم تخدم، لازم تضحي، لازم تستفرغ الطاقه نتاعك باش تنجزك العمل هذاك. نختم بحديث قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنا ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. الاتقان هو الابداع، هو استفراغ الطاقه، استفراغ الجهد في كل عمل هذاك. ونعود ولادنا على العمل باخلاق طيبه، بكلمه حلوه تشجعوا، نبعدوا على ندعيوا على ولادنا بالشر، نسبوهم ولا نضربوهم. هذه كلها وسائل، ما نقولوش وسائل تربويه، وسائل تجاوزها الزمن. احنا الشعار نتاعنا هو الكلمه الحلوه، الكلمه الطيبه، وحاول ترغب ولدك ولا بنتك في القرايه بكلمه باهيه، ما تيحلوش معنوياته، وكون اقف معاه حتى مورال، حتى معنوياته. سنويا وحاول شوية متابعة من البعيد لبعيد، وربي إن شاء الله يوفق الجميع، ربي يحفظ بلادنا تونس الغالية، تونس الخضراء من قلوب الحاقدين والحاسدين. ألف تحية بطبيعة الحال الخونة الغالي سكن ربانا وكل إدارة أكسجين أفام على التضحيات الكبيرة اللي قاعدين يقدموا في سبيل إمتاع كل مستمعي إذاعة أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال.
3: قبس من الإيمان،
0: قبس من الإيمان.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجلت حل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف لايل 28 28 280.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
4: اكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهر ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها.

عارف اللي يعجبني فيها يمكن نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك اكسجين افلام

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتو. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساك والتخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوتي لاكورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: أسنان يتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخوني شوار من قديم الزمان، طول ساندويتش، غلياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور الميكانيزم ديلي جوب كورنيار، طول دو غيفتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بنت احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 أشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو؟
6: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443.

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
3: نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام أحبائي إذاعة أكسجين أفام وأوفيائها وين ما كنتم وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة لكل التلاميذ وكل الإطار التربوي والشبه التربوي وين ما كانوا في مختلف المؤسسات التربوية في ولاية بنزرت وخارجها. اليوم عيد العودة المدرسية وإحنا صباح النور سي محفوظ.
4: أهلا بيك صباح الخير ألفا.
3: شنو أحوالك؟ صباح
4: الخير الفريق. والله لاباس
3: الحمد لله
4: الحمد لله.
3: إحنا مع بعضنا سي حبحيب وقلت مصري سي محفوظ باش يكون معنا لسعد الفرجاني مباشرة من أوتيك. أهلا وسهلا سي لسعد.
5: صباح النور والتحية لي كيف مستمعي ذات السكرة فهم. صباح خير جزء محفوظ الجراحي ما ننساش التحية تجي من أوتيك العادة.
4: أهلا وسهلا
3: شكرا لك. احنا
5: العودة المدرسية والحكي ما تحكي اليوم مفتاح سنة دراسية 26-27 ومعطن دي توتيك السير ومعطن دي الدخرة والمتاع الجمهورية الفرنسية حتى الساعدات كانت نصيب حتى سوا اليوم عندنا حركية كبيرة. احنا اليوم موجودين في المنطقة الإعدادية هنا. خليني ساعة ألفة قبل ما نكمل نحكي معك شوية
3: عن
5: العودة المدرسية في أوتيك. خليني ناخد معايا السيدة حادة أبو زيزي مديرة المدرسة الإعدادية خاطر عندها برشا التزامات شاركوها فيها مباشرة.
3: أهلا وسهلا مرحبا
5: مرحبا بك على راديو الجرافام وعودة ميمونة إن شاء الله.
6: يعيشك سي لسعد صباح الخير من الناس الكل.
3: نهار
6: عيد اليوم نهار فرح نهار استقبال وليداتنا 1100 تلميذ تستقبلها اليوم تستقبلهم اليوم المدرسه الاعداديه الثانيه قرابه 70 استاذ اليوم نهار باش نستقبلوا فيه الاولياء. اليوم عملنا ايفينمون صغيره ساعه مع ابني في المدرسه باش نستقبلوا الاولياء مع وليداتهم باش يشوفوا نظامنا الداخلي باش يشوفوا نظامنا التاديبي باش يشوفنا شوفوا نظامنا في القسم شوفوا مؤسستنا التربوية اللي دي كامل واحنا قاعدين نحضروا فيها باش نستقبل أولادنا في أبهى حلة. نظفنا دهننا زينا رممنا صلحنا سباب صلحنا بيبان عملنا اللي نقدروا عليها دورات مياه معناها صلحناهم هذا والكل باش أولادنا يستقبلوا سنة دراسية في يعني في ظروف طيبة إن شاء الله تكون سنة معناها بالنجاح والتوفيق وعملنا فيها ديجا احنا رهانات كبيرة من بينها التألق المعرفي والأخلاقي ولذلك حبينا نحط وليداتنا على السكة اليوم من أول نهار ويكونوا الأولياء معنا شريك فعل في الحياة المدرسية وإن شاء الله ربي يعاوننا على أن وليداتنا هذوما معناها نعدهم للحياة ونعدهم للدنيا هذه بإذن الله إن شاء الله ربي يوفقنا الكل.
3: شكرا لك.
5: أكيد أتمنى تسمع زاد اليوم باش تكون تحية العالم بحضور معتمد دوتيك وسيد رئيس مجلس الحرس الوطني باش تكون تحية العالم
3: هو
5: باش نتلقى إن شاء الله تحية العالم كما قلت ألفا راهو في معتمد دوتيك كل معناتها كل المؤسسات التربوية استعدت استقبال الصغيرات
3: أجواء
5: حتى وفيك تحسها حافلة اليوم معناتها باش الصغيرات بالأولياء ناس كلها قدام المدارس ناس كلها معناتها تدخل اليوم تلتحق بقاعات الدراسة نتاعها باش تاخذ جداول الأوقات نتاعها زادة كيف كيف اليوم إن شاء الله معناتها كما قلت لك راهو المجتمع المدني عمل دور كبير برشا زادة إلى جانب الصورة المحلية والبلدية اللي وقع التدخل في جميع ما في أغلب المؤسسات التربوية باش ما نقولش الكل معناتها كانت في أنا اللي هذا اللي من وقت الانتباه اللي ريناه أثناء قلت إنه معناتها بالحق أثناء رينا معناتها إحتاج كبير برشا وعطاك كبير برشا من الأولياء راهو الوليد كله راهو عندك كريم حمل الصباح في مدرستك وشفنا الدعوات زاد على صفحات التواصل الاجتماعي معناتها للدعوة لتنظيف مؤسسات تربوية وفقات تجاوب في بعض الجهات وما فقاتش تجاوب كبير في بعض الجهات الأخرى لكن نقولوا احنا ان شاء الله عودة مدرسية موفقة للناس كلها سنة موفقة معناتها للإطار التربوي للتلميذات للأولياء خاصة الأولياء اللي هم بحق باش يتعبوا تويك أثناء معناتها اللي تعبوا في المصروف ان شاء الله معناتها التعب نتاعهم البدني والمادي هذا ما يمشيش هدر يا ألفا
3: ان شاء الله
5: ونسمع الرسالة في كل دار ان شاء الله في شهور في آخر العام
3: ان شاء الله
5: سنة دراسية فيش عم تعدى حل عينك معناتها تغمدها معناتها تغمد عينك وتحلها تبقى روحك في نهاية السنة الدراسية ان شاء الله احنا نطلب كان معناتها وليداتنا هذوما جيل المستقبل
3: لدوام
5: العمل وللخدمه وللاجتهاد وايضا فما حاجه مهمه كما قالت على السيد المدير بكري واليوم موجوده ليفينمون هذه انه معناتها ترشيح سلوك المحافظه على تجهيزات المؤسسه راهو حاجه مهمه مهمه جدا علاش هو اليوم المراقب الولي خاصه في نهايه السنه السابعه اللي عندهم اول عام جايبين صغيراتهم باش يرافقوا معناتها يرافقوا وليداتهم باش يطلعوا على الجو نتاع المؤسسه وعلى الاقل كيران مؤسسه نظيفه وباهيه يدعوا على الاقل ولده باش يحافظ عليها وان شاء الله يا ألفا نشوف مؤسسة تربوية على كل في مدينة نجوم مثل عددية بيتنا يا ألفا.
3: ان شاء الله. انت قلت كلمة مهمة، ومدام حد قالت كلمة مميزة اللي قالت رهم الأولياء رهم شركاء معنا، وبيه برشك يكون الولي مع المربي مع التلميذ، شن نحافظوا على النشء متاعنا ونحافظوا على المؤسسة التعليمية متاعنا. فما كلمة أخرى قلتها، قلت غامض عين وحل عين، ماذا بينا عيننا زوز محلولين على خطر برشة سلوكية محفوفة بالمخاطر من هر الأول، لازمنا عينينا الكل محلولين. وتحية كما قلت أنت الحرس الوطني متوجد مع السلطة مع سيد المعتمد مع الناس الكل، ماذا بينا يكونوا ديما موجودين في محيط المؤسسات التربوية لحماية المؤسسة وحماية صغيراتنا. إن شاء الله ربي نجح الناس الكل. أنا باش نخليك الأسعد تتواكب تحية العالم، موكب تحية العالم في المدرسة الإعدادية في زهينة، وشكرا ليك. وشكرا باش تكون لنا متابعة ومرافقة في مختلف المواعيد المدرسية، وحضورك مميز الأسعد الفرجاني في كل مفتتح سنة دراسية معنا على إذاعة أكسجين أف إم. شكرا ليك، يعطيك صح. سي محفوظ، احنا عشنا مع بعضنا لليوم الافتتاحي متاع السنة الدراسية من زهينة، وتعرف العرقة متاع معتمدية أوتيك، وأوتيك بصفة خاصة تاريخيا وبالنسبة لك انت.
4: اي فعلا أوتيك غنية عن التعريف، منطقة زهينة اللي هي اللوتيكا الرومانية كما معروف، وموجودة هي كعاصمة قبل تأسيس قرطاج بثلاثة قرون.
3: اي نعم.
4: وأوتيكا اللي فيها معناها لحد الآن مخزون تراثي كبير ياسر، وأنا لست أدري وزارة الثقافة معهد التراث والمنظمات بتاع التراث كله كله اللي كان عليها السيد رئيس الجمهورية المرة الأخرى الكثرة قلت البركة، يعني لماذا لحد الآن موقعش اكتشاف أو تظهير إظهار
3: نبش التراب،
4: نبش التراث التراب على الامفيتياتر، فيها زوز مسارح وفيها برط،
3: صحيح
4: برط بحري، لان البحر كان يمس في أوتيكا. اليوم البحر بعد على أوتيكا 13 كيلومتر.
3: اليوم حتى طريق الزقب اللي يمشي هز للبحر ما يهزش.
4: ثم جابت ابناء وبنات من أوتيكا اللي هما مسؤولين حتى في الدولة التونسية، وجابت أيضا في مستوى العلم. وتذكر مليح في المناسبة سيد أحمد المشرقي الله يرحمه وينعمه، الدكتور أحمد المشرقي اللي خذ دار الشباب اسمه اسم الدكتور العظيم هذا المختص في تاريخ الأديان، واللي عدى سنة كاملة في الفاتيكان منها لدراسة المسيحية، وكان يدرس في معهد أصول الدين، ومنها جابت برشا عباد. ونحبهم الأوتيكيين بصراحة، ناس جديين وناس عاملين وناس مكافحين، وتحية لهم كل لكل أهل أوتيكا اللي نعتبر روحي واحد منهم، وكذلك صديقي الأسعد الفرجاني نحييه تحية كبيرة ياسر، السيد المدير اللي أحيل على التقاعد
3: وأصبح جد
4: وأصبح جد وربي
3: لكن ديما يقعد الحس التربوي والحس المعلم يقعد فيه، وعنده حنين. فما معلم آخر اللي هو مدير مدرسة سي الحفنيوي مقديد هبت تدوينة، قال اليوم أشعر بالألم، يعني ما شريتش كوستيوم جديد باش نمشي نقابل تلمذتي على خطر خرج في الريتريت. ديما أنت إن شاء الله ربي يحيك بخير وتكون موجود وتقابل تلمذتك في كل الأوقات. احنا نخرج فصل إشهاري ونرجع ونكملوا في برنامجنا نهار كزين.
7: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
8: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية،
9: فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
7: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه؟

0: الإعلام ننطلق وإياكم في مواكبة العودة المدرسية. طبعا أنا في روحي وأشقي هنا في المدرسة الابتدائية أزهر الكودية ومعي شخصية بصراحة أحترمها كثير. هو مسؤول ولكنه برتبة يعني عاشق للعمل نتاعه السيد هذا مش عادي بكل بكل. واللي يعجبني فيه متعاون برشا مع وسائل الإعلام لأنه يؤمن أن وسائل الإعلام توري مجهود الإطارات التربوية إلى العامة وشنو الأفكار نتاعهم وشنو الحاجات الجديدة اللي يحبوا يوروها. معي السيدة فتحي أبو غني مديرة دائرة تفقدي دائرة بوزات أربع عربية. قلت صحتي فتحي ولا لا؟
1: مرحبا بك سيد محمد الحنون متفقد. مرحبا بك أول شيء ومرحبا بأكسجين فام وصباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين. سنة دراسية جديدة أرجو أن تكون مكللة بالنجاح. شعارنا دائما هو الإبداع والتميز وننطلق ببيت أبي القاسم الشابي إلى النور فالنور عبد جميل إلى النور فالنور ظل الإله. من دواعي سروري أن تشاركني هذه العودة في مدرسة أزهر الكودية مثل ما شاركنا السنة الماضية عدة احتفالات. عودة مدرسية مطمنة حضور أكثر من 90% من المدرسات المدرسين. لاحظت معي أنه جل الأقسام الآن بدأت الدراسة فعلا منذ الساعات الأولى وهذا فيه جهد كبير لكل الأطراف التربوية بجهة بنزرت. استعدادات طيبة المدرسة في أبها حلة وهذا بفضل جهود المربيات والمربين سيد المديرة. أيضا أؤكد على شريكين هامين جدا أولهم هو أنت والإعلام ممثلا له والشركاء الثانيين هم الأولياء والمجتمع المدني. لكم جميعا كل الشكر والتقدير على هذه الحفاوة وعلى هذه المساعدة وإن شاء الله نقضي معا سنة دراسية فقط وبارك الله فيك.
0: كلامك يخجلني كثير يعني انا اكثر ناس معطي بترجل ليس لا شيء يعني هو الحمد لله يا ربي خمسة اثناء عليهم وربما بفضل ربي سبحانه وتعالى الحروس اللي تعلمته في المدرسه هذه في فتحي ولكن ديما فما الرهبه من المعلم والمربي فمازلت عندنا احنا جيل الثمانينات اول التسعينات هتقول لك حتى ولو الفا لازم تشاركنا الحديث زميلتنا الفا الجندوبي. مرحبا بك الفا.
2: اهلا وسهلا سيف وتحيه كبيره للسي فتحي تحيه كبيره ليه وانا شد انتباهي للكلام اللي كان يتحدث فيه وقال راهو الاولياء الشركاء واحنا متواجدين في مختلف المؤسسات التربوية كمربين كيف الأمن اللي يكون متواجد في مختلف المؤسسات التربوية يأمن المؤسسة التربوية حتى الأجوار. فما عدد من المدارس بحذها مساكن رهم الجيران اللي متواجدين بحذا المدرسة يقرأوا فيها وليداتهم ويحافظوا على المدرسة هذيك ويدعموها في المقابل التلامذة زادة يحافظوا على الجيران اللي موجودين بحذا المدرسة ويحترموا المساكن الموجودة بجنب المدرسة ويحترموا الجيرة. مش كان المدرسة الابتدائية سيف المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية مهم جدا يكون فما عمل تشاركي ما بين مختلف الفاعلين لإنجاح العام الدراسي ولا العام التكويني. احنا سي محفوظ وقت اللي سي فتحي قال البيت الشعر متاع الفقيد والمرحوم أبو القاسم الشابي كان هو رفع يده معندها احتراما وتقديرا للتاريخنا وللفن وللشعر بما انه هو راهو شاعر سي محفوظ الجراحي هكا ولا ليه سي محفوظ؟
3: اهلا وسهلا. اي اهلا سيفون صباح الخير.
0: صباح النور سي محفوظ.
3: باه انت طلعت فيها حباحيب وما باه باه طلعت فيها على كل شوف
0: رجعت عليها كفاءة على الأجواء اللي كنت تطلع فيها مع سي فتحي والأجواء تسمى في حرسي ذول القطير الطويل شو رأيك شو الإحساس اللي تنجم تعيشه معنا؟
3: والله تحية سي فتحي بريمون قال كلام كبير برشا وهذا يزيد يطمئن السادة الأولياء والأولياء نساء ورجالا أنه راهو رجال التربية راهم حقيقة شاعرين بمسؤولياتهم الحضارية والتاريخية إزاء أبنائنا وبناتنا ولا خوف على المدرسة العمومية التونسية اللي أنجبت سي فتحي وألفة وأنتي وأنا والناس كل وما زالت تجيب إن شاء الله
2: تونس ولادة
3: لأن تونس ولادة ولأن هذا هو القدر متاعنا هو العلم والمعرفة. اليوم في تونس جزء ملايين و341 ألف تلميذ وطالب

0: يدخلوا المدارس. هذا مش موجود يا سيف في البلاد العربية أو اللي هي أغنى منا برش مليون مرة بالبترول وبالغاز وبالدنيا كل، ولكن بالتعليم على مراد الله. اليوم في تونس هكتشوف تقريب 20% أو أكثر شوية من 20% من الشعب التونسي في المدارس.
1: أين؟
0: في المدارس بنيات وليدات. هذا اللي بيفيد وهذا اللي يفرح وهذا اللي طمأن على مستقبل تونس غدا الحي
2: ان شاء الله. فقط لانه عنده التزامات في فتحي، واكيد انا متابعه لنسق العوده. على كل حال
1: شكرا ان شاء الله سي فتحي،
2: عنده ما يدخل عنده ما يقول.
1: تفضل سي فتحي.
3: شكرا ليك سيده انسه وسي محفوظ ايضا على كل كلمه طيبه في حق المربيات والمربين. شعار السنه الدراسيه في اليوم هذا بالذات يوم 15 من سبتمبر هو أن لا يعود أي طفل يدخل باب المدرسة خائبا، وبالعكس إذا كان دراسيا موفقة. الأجواء الحمد لله، أنا ما زلت في البداية في أول مدرسة لإدارة الكودية، جميع التلاميذ الآن حاضرين، عندنا أيضا مجموعة من الأولياء منكم سيد ينقلهم على المباشرة في سنة الاحترام منظمين بداية إن شاء الله ينقلها سيد ثاني أيضا أثر التحضيري في أول يوم لهم يلجون باب المدرسة. مجموعة طيبة جدا. شكرا على الاستضافة ونلتقي في موعد قادم إن شاء الله.
2: شرفك بإذن الله. فقط كل حاجة حاجة ونختم ما نحبش نطول عليك، خلنا نعرف جبل الأخير. السيد وزير كنت تسمعوا فيه طويلة يعني يؤمن بالتعليم، نعرف إحنا على إشكالية تجيب الرخصة يا ألفة وتجيب الرخصة باش تدخل المدرسة وتعيش الفرحة هذه والأجواء، لكن السيد وزير يؤمن بالتعليم وهك شفته قال معانا التوصيف يصور لكم العودة، التوصيف يصور لكم التحضيرات. فتحية لكل شخص ولكل مسؤول يؤمن أن التعليم هو يد المساعدة وهو الرؤية للجميع من أجل نجاح أي مجال كان في بلادنا. إلى نحبه لها الخير بالتوفيق، ربي ينجح لبلادنا ومحليكم أنتم زيادة من أورينا السبقية يا عمي محمود يا أحلى ألفة. وإن شاء الله دينا وليداتنا نشهين وليداتنا نشهين، وإن شاء الله يا ربي ديما نعطيهم الأمل والفرحة في قلوبهم.
1: شكرا لك سيف، وتحية كبيرة لكل المربين. وراه كما قلت انت الاعلام راه دوره مهم. الاعلام حلقه مميزه ومتميزه في مختلف الانشطه، خاصه كيكون اعلام مسؤول واعلام نزيه واعلام يقدم الصوره كما هي، مش الاعلام اللي حب ياخذ تركينه ويقعد يشوه بها في الموجود. احنا كاذاعه اكسجين افام اذاعه تخدم الوطن وتخدم بلادنا، وحتى كنا نقدنا راه وننقدوا باش نبنيوا وننقدوا باش نحسنوا وننقدوا باش نلفتوا الانتباه، وهذا دورنا الناس الكل. شكرا لك سيف، ان شاء الله باش نكونوا بعد شويه في الزواوين مع زميلنا محمد علي المرالي ونشوفوا جديد في غار الملح شنو فما. وبالنسبه للعوده المدرسيه ومختلف التلامذه والاولياء ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل، واللي قادر باش يعاون ونشكون ما عندوش المجال مفتوح باش نعاونوا بعضنا وتكون الفرحة عامة والفرحة شاملة لكل التلامذات. ومعز هكي واحد يمشي يهز كرتاب لو أدوات مدرسية لشكون ما عندوش ولا شكون يستحق، وإحنا نعرفه سي محفوظ يقول لك راه مولا تاج يحتاج، واللي معناتها اللي ما عندوش راه بالحق إن شاء الله في بلادنا حتى واحد ما يحس بالغب اللي هو ما عندوش. ناس كل تتعاون، ناس كل تتضامن. هنا الدور كبير متاع التضامن الاجتماعي اللي عندهم القائمات، تكون القائمات واضحة وماذا بينا اللي خذاه من بلاصة ما يزيدش ياخذ من بلاصة أخرى باش ما يكون فما تشتيت جهود. وأرضى بالقليل حتى يجيك الكثير، وإن شاء الله ربي يحرك أسبابه بالنسبة للناس الكل، والناس الكل وتلامذة الكل تفرح. وما خيبوا الإحساس كي يجي الصغير يقول للبوه ولا الأمه يقول وراني نحب كرتابلة كيف من هذيك ولا نحب أدوات كيف من هذوكم، والولي يبدأ مش قادر. لكن دور كبير لهنا للأولياء، أنت عندك صغيرك تربيه من الأول على القناعة، ما تخلطش للمرحلة ذيك باش تحس بال وجيعة متاع النقص. يلزم صغيرك تربيه من الأول وتعرف هذا شنو الحدود متاعه وهذا شنو عنا وهذا شنو معنا.
0: فعلا فعلا سادة المزودين والمنتجين للأدوات المدرسية اللي رأيه والوضعية متاع المواطن التونسي سنة توا عمناه زادت 8% تقريبا في المستوى الأسعار متاع المواد المدرسية، والسنة زادت 8% يعني بين عام ناول والسنة 16% برش على إمكانيات الأسر التونسية. ولاتش تويك معناها عندات ما معناها متاع عائلات ولا من هنا
1: ولا يخذ قرض العودة المدرسية
0: الظروف هذه خاصة في الرونتري سكولير.
1: صحيح.
0: ما ثم بالنسبة للوزارة الشؤون الاجتماعية قد تقوم بواجبها، وأيضا المنظمة التضامن الاجتماعي اللي قامت وتقوم إلى الآن وستظل تقوم بدورها الفعال. هذا ما لازم التركيز عليهم. مع المؤسسات العمومية الموجودة ما فيها بأس، خاطر في كل مؤسسة ثم بيجي مخصص للترفيه يقولوا
1: البيجي توا مخصص اسمه لرسو المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
0: في كل مؤسسة اقتصادية خاصة عمومية
1: تدخل في المؤسسة
0: الفلوس هذه كتتلم تتعطى لجمعيات التضامن الاجتماعي باش نجم تعاون الأسر، خاطر هذوكم عندهم القائمات وبرئاسة السيد معتمد المدينة في كل مدينة
1: كل معتمدية
0: ينجموا يوزعوا على العائلات هذه عاونوهم على الأقل. باش ما يصيرش تلميذ كما قلتي انت يقول ابوه حب الكرتاب لذيك ابوه ما نجمش يشريه له. بالتضامن نتاع الدولة
1: صحيح
0: نتاع وزارة الشؤون الاجتماعية،
1: ونحن نتحدثوا ديما على الدولة الاجتماعية.
0: هذاك احتمال غدو حيكون رئيس جمهورية
1: يكون مسؤول،
0: يكون جراح، يكون طيار، يكون حاجة كبيرة،
1: يكون شخصية عامة، يكون زادة هو ينجم يوفر ويخصص من اللي عنده باش يعاون به.
0: انت قلت تونس ولادة، فعلا
1: تونس ولادة. اي نعم،
0: زلت تجيب تو شوف يبارك في ترابك يا تونس قداش تدلل وتجيب هذه غنيرة
1: غنية. اي نعم. احنا نخرجوا فاصل ونرجع نكملوا في برنامج نهارك زين.
4: نهارك زين

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم برنامجكم نهارك زين. الاغنيه هدية يا ستار، قلبي مولع نار. بالحق اغنيه اختيار جيد الياس. في كل شيء نقول ان شاء الله ربي يسترنا الناس الكل، لكن فما مقطع يقول له سيب لي قلبك سيب، وكل شيء بالترتيب. احنا كل شيء بالترتيب ان شاء الله نعملوه. احنا في برنامج نهارك زين سي محفوظ حاضر معنا، خبير التجميل وصاحب اكاديميه بوشوشة بن احمد للحلاقه والتجميل. اهلا وسهلا، شكرا نهارك زين.
1: اهلا وسهلا، تحيه ليك اختي ألفة، تحيه لسي محفوظ، تحيه للساده المستمعين الكل. ان شاء الله نهارهم زين، وان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه للناس الكل، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح لوليداتنا الكل.
0: احنا حاضر معانا،
2: مرحبا بك،
1: عايشك، مرحبا.
0: حاضر معانا صاحب اكاديميه بوشوشه بن احمد للحلاقه والتجميل.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: السمحة منامور، السمحة منامور،
0: السمحة منامور. هذه فقرتنا بحضور خبير الحلاقة والتجميل سي بوشوشة بن أحمد. اليوم في الاستعدادات، كما تحدثنا الصباح على العودة المدرسية، كيف استعدادات للعودة التكوينية، وإن شاء الله باش بداية العودة التكوينية في مركز الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد في بنزرت، إن شاء الله باش يكون في 1 أكتوبر، إن شاء الله بالتميز. وهنا الدعوة مفتوحة لكل واحد باش يحب يتكون، باش يحب يحسن الكفاءات متاعه، يلتحق بمركز تكوين في الحلاقة والتجميل، مركز تكوين عصري فيه كفاءات بالحق عندها خبرة في التكوين المهني، في التكوين بخصوص الحلاقة والتجميل، زادة كيف في تكوين أخلاقيات العمل. خطر مش سهل باش أنت تكون عندك التكوين وتحصيل العلمي وما تكونش عندك الأخلاقيات بتاع العمل، هذاك ما يكونش عندك التواصل. هذا الكل تلقاوه في الأكاديمية بوشوشة بن أحمد للحلاقة والتجميل العصري. سي بوشوشة بن أحمد، نخلي لك الكلمة باش تحكي لنا السنة اللي تعديت والاستعدادات للسنة الحالية.
1: يعطيك الصحة ألفة. باهي، بالنسبة للعام اللي فات الحمد لله البنيات والأولادنا يعني اجتازوا الامتحانات بكل واحد، وكما قلت لكم أنا في اللقاء السابق اللي هما فاجئوني والحمد لله، يعني كنت متوقع النتائج باش تكون أقل من هذاك، لكن الحمد لله فاجئوني، وكما قلوا مفاجأة صار كما قلت، قيت النيفو خير من اللي توقعت والحمد لله.
0: الكبس يجيب،
1: هذا هو. إن شاء الله نتمنى لهم تولي تخرجوا لكل النجاح في المسيرة نتاعهم والتوفيق، ومازال الطريق قدامهم. نقول لهم ديما في المهن، خاصة المهن، يلزمنا ديما نواصلوا التعلم والتكوين وكل شيء، التكوين المستمر هذا هو. والسنة هذه إن شاء الله أنا قاعدين نحضروا كما قولوا على قدم وساق. أنت تفضلت وجيت بحذينا وريت التحضيرات،
0: هي هكم شفتوا ما عندها.
1: إن شاء الله
0: بأنام البوشوشة بن أحمد،
1: عايشك،
0: شكرا لي،
1: عايشك، صحة وفرحة.
0: كما
1: قلنا توا قاعدين نحضروا للسنة التكوينية الجديدة، إن شاء الله تكون سنة موفقة. سنة احنا كل عام نحاولوا باش نزيدوا نطوروا من رواحنا، نطوروا من التكوين نتاعنا، وعنا شغف كبير في كل هكا بداية سنة تكوينية جديدة. تقنا حاطين كما نقولوا خطوط أخرى وتحديات أخرى باش تكون باش نزيدوا يعني نفيدوا ونزيدوا نقدموا ما خير.
0: خاطر فما اسم يقول لك عند شكون قرأ،
1: فوالا هو
0: عند شكون تكون وين
1: هو هذاك الفخر وهذاك الحاجة اللي يعني كما نقوله ديما نطمحوا لها باش نخليوا كما نقولوا البصمة الباهية البصمة
0: المميزة
1: المميزة خاطر هذاك اون فان كونت اللي
0: الواحد يخدم عليه يخدم على اسمه على صورته
1: هذا هو وهذاك الأثر اللي باش نخليوها بحول الله
0: جديد بالنسبة للصحيح بالنسبة للتكوين لكن توا يسمعوا فينا وانا قلت لهم هكا بأنامل بوشوشة بن أحمد البارح البنات قالوا لي محليه جندوبي الكولور بربي عود ديما أعمل كولور هذايا بالحق قلت لهم راهو معناتها مجموعة من الخلطات هذيك السر متاع بوشوشة بن أحمد هو اللي قاعد يخلط أما فما حاجة الخصوصية متاعه بأنه صحيح الخبرة والتميز لكن عنده معناتها فيزاجيست يقول لك راهو هذا يجي اللون معاه هذايا راهو نجمو نزيدو هذايا ارجع مدة أخرى نزيد أعمل لون آخر معناتها فما الخدمة وفما الثقة فما النصيحة فما المتابعة فما المرافقة هذايا اللي يميز معناتها حد على حد
1: بلا هو في المهنة نتاعنا توا التكون صحيح والتكوين والخدمة والكل ويقعد الذوق هو اللي يميز كل حلاق على حلاق آخر كل مهني على الآخر في الذوق نتاعه الذوق في برشا حاجات في التنسيق الالوان في المكياج في الكولوراسيون في كل
0: في
1: شيء
0: الكوب
1: في الكوب كما نقولوا كنت الحاجه اللي يلزمها تكون في انه كي باش يخزر اي انسان يعرف شنو باش يخرج منه
0: اي نعم
1: ماهيش الحكايه لعبه ولا فما حاجات علميه وفما حاجات يعني في الذوق
0: يعني ولو صحيح انتم تراعي وطلبات نتاع الكليون يجي يقول لك انا نحب الكولور الفلاني ولا نحب القصه الفلانيه ولا نحب تقص لي قصه هكا تكون قصيره ولا تكون طويله وفما نصيحه في المقابل نتاع الخبير
1: هو هذا هو احنا مانيش يعني باش تخدم برك انت لازمك تنصح كان الحاجة اللي باش يطلبها الحريف تكون باش تزيد وباش تضيف له باش تخرجه في أحسن صورة مرحبا كان اللي تراها العكس وإلا فما النجم نعمله ما خير أنا نقترح عليه وبحول الله هو فما ثقة فما واحد وهو يجي عنده ثقة في كما نقوله إمكانياتك وفي خدمتك والكل دونك باش ياخذ بحول الله بالنصيحة وهذه الحاجة اللي يشوفوا فيها يعني هو ديجا من الثقة يولي يخليك أنت المجال أوسع أنك باش خاطر عنده ثقة أنه باش يخرج كما يحب ولا خير
0: كما قلت أنت خير وهو راهو باش يراوها الناس الآخرين بعينيهم هما كيف باش يراوها ما هو يبدأ مرتاح البلاصة اللي يمشي لها ويعاود يرجع لها وأكاديمية بوشوشة بن أحمد للحلاقة والتجميل العصري راهي معناتها بلاصتها قريبة وسهلة وفيها كفاءات فيها نساء وفيها رجال تمشي تقد معناتها المرأة المتحجبة المرأة اللي عندها معناتها شعرها معناتها تنجب تمشي
1: عندنا حتى اللي فام والي كيف كيف عندنا في الإكيب شكون يخدمهم ويلقى وزيت الخدمات نتاعهم الحمد لله
0: بالنسبة للصغار صغار الأولاد عندهم كراسي باش يمشيو يعملوا الحلقة أي صغار عندهم صغار الأولاد ولا البنات
1: كيف احنا تو عندنا الصالة انت الوبيرو من اللوطة وعندنا
0: أو سي محفوظ بحذاه قال لك سيب لي قلبك سيب بس
2: أي لا أنا متهم
0: سيب لي شعري سيب قال لك
2: أنا مزلت ما بطش أما باش نمشي بحذاه على كل الحلاقة أنت تحدث وتويك سي بوشوشة معناها هي فن جمالي والفن هذا فيه كرياسيون فيه إبداع فيه إبداع
0: فيه بحث
2: بيان سور إبداع دون سويت البحث دونك على ذاك ما نلقاوش احنا وأنا عامل المسرح ما نلقاوش في المسرح إلا أبار الكوستيم نلقاو الماكيور اللي هو حلاق بالأساس نلقاو في السينما كيف كيف ما ثماش حلاقة وتجميل في التلفزة لابد باش تلقى خطر علاش يتركز على الجمالية المسألة الثانية اللي حبيت نشير فيها أنا ثم شكون ذكر لي سي بوشوشة المرة الأخرى وقت اللي تعدى معنا قال لي راهو صعيب شوية في الخدمة قلت له راهو بحبوح قال لي بقدر ما هو بحبوح أمام الناس وفي التعامل وضحكة وكذا بقدر ما هو سيريو في الخدمة. لا بلا
1: فوالا هذيك المعادلة اللي برشا يعرفوني في الدنيا يقول لك الخدمة. لكن والله أنا نشوف هذيك حاجة مطلوبة باش تمشي الخدمة والواحد خطر وقت اللي نظليو جديين وواحد في العمل مع شوية هكا احنا مش جدي لكن وكيتويت تجي المزحة وتجي ولكن زادة في المعاملات رانا كما نقولوا وقت اللي يلزم مش خاطر حتى الكوتي الإنسانية اللي ما تزماش تتعمل. أما لكن الجدية في العمل زادة مطلوبة مطلوبة جدا باش الوليدات يقدموا ينجحوا.
2: عطيك الصحة والله وعجبتني الكوب متاعك
1: عايشك. احنا بدنا نبدلوا شويه في الروح عشان التجدد مطلوب حتى النفسيه يعني.
2: يا ألفا قص للروح وشعره
1: تويتي تويتي قص اي صحيح
0: يقص وحده عنده اللي يكونهم كيف كيف عنده فيهم الثقه ينجم
1: لا محالة ندلل على وليداتي وكل ما كيتواتي زدها لتخسر النجم سالك
0: ما يقف على حتى حد إن شاء الله ربي وفقك. احنا بالنسبة اللي يسمعوا فينا تويكا يحبوا يقيدوا تسجيل بالنسبة لأكاديمية بوشوشة بن أحمد ينجموا يكلموهم على 98-785-442 يتواصلوا معهم وطرق التسجيل نتعطينا عليهم أكثر تفاصيل سي بوشوشة.
1: احنا بالنسبة للتسجيل بدايره من أول أوت فما أوراق للأولياء يجي ويحضروهم يجيوا يصبوهم في الإيكول باش إن شاء الله البرمي أكتوبر نبدأوا في الـ في الـ نرجعوا يعني نبدأوا السنة التكوينية الجديدة.
0: بالنسبة للاختصاصات اللي عندك
1: الاختصاصات بالنسبة للاختصاصات في التكوين الأساسي عندنا حلقة الرجال العصرية. علاش نقولوا العصرية خاطر تضافت برشا حاجات اللي ما كانتش قبل نطرقولها في حلقة الرجال توا ما عادش قصان وطاي دو بارب والرزاج كل هذيك الكل دخل فيها البروشينج دخل وتصفيف الشعر دخل فيها التلوين زاد الرجال
0: دخل فيها الليساج ما
1: عادش مقتصر على الواحد كيف كيف ليسوان ليسون والليماش وكل شيء وليسوان دو فيزاج كيف كيف ليدرا فاسيال برشا حاجات يعني دخلت على الكوابيروم ولات توا ما عادتش كماليات ولات حاجات أساسية. كيف كيف في الاختصاصات نتاع التكوين الأساسي عندنا حلاقة النساء كيف كيف فيها الحلاقة والتجميل يعني الكوافير الاستيتيك فيها بالنسبة لحلاقة النساء فيها كل شيء من الكولوراسيون للليماش للمكياج للشينيون للكوب كل شيء وكيف كيف الاستيتيك كل ما هو سوان والابيلاسيون والامور هذيك الكل يعني هو في اخر العام بالنسبه للحلاق ولا الحلاقه باش يخرج متكون تكوين اللي خولوا انه ينجم بعدك العشر اشهر هذوما قادر انه باش يبعث المشروع نتاعو والا باش يختم مع شكون يعني هذا هما ديجا في الاكزامان فينال يخرجوا يوصلوا خرجوا عروسه يعني
0: اي ومحليهم احنا انا قاعدين تراو معنا في الفيديوهات نتاع الخدمه نتاعهم والحفل الاختتام وكينوا صور باهيه وكنت عمل متقن كما قلت انت راهو الغسره الاخرانيه وكنت تستنى في حاجه ولقيت حاجه مخير من اللي كنت تستنى فيه وهذايا راهو نجاح للاطار المكون راهو مش كان التلام ذا بركه
1: صحيح هو احنا عرفنا مش هما بركه غسر احنا بينا يعني عندي قداش من سنين في التكوين اللي يعرفوني بالكدا نهار الاكزامان فينال تلقاني ستريسي على الاخر وندور كانت حتى تشوف في اللي فيديو تشوف ظاهر عليا الستريس والكل علاش خاطر النهار اللي عديوا الوليدات انا بيني نحس روحي نعدي معاهم
0: صحيح
1: والحمد لله يا ربي كما نقول
2: مدة التكوين سيبوشوش
1: بالنسبة لمدة التكوين 9 أشهر تكوين وشهر 16 بالنسبة للسنة هذه بالنسبة للأولاد عنا 9 أشهر وعنا 6 أشهر سنة بعتنا التكوين اللي أقل شوية في 6 أشهر بلو رابيد للعباد للوليدات الكبار شوية في العمر ولا اللي ما عندوش برشا وقت، لكن مش يكون تكوين مكثف برشا أكثر من التكوين العادي انت 9 أشهر
0: في انتظار انه يزيدوا في تكوين ما مش 10 أشهر تولي معناتها عامين يكون
1: هو
0: تكوين
1: هو
0: اكثر
1: هذا هو حتى
0: هكا موجود في الخارج هكا.
1: لا هو اصلا يا اختي بالنسبه للتكوين هذا انت 10 ولا 9 أشهر التكوين يتسمى سريع. التكوين العادي هو على عامين تكوين، اما جينيرالمون لولي وليداتنا الاكثرية يحبوا على تكوين سريع انت عام والكل ناس كل مزروبة. ما احنا لو كان تكون الواحد نقول لهم اللي عنده الوقت وما مش مزروب يعمل تكوين تا على عامين يكون خير.
0: كيما نجم يعمل تكوين
1: تاع هذه راي مش ماهيش حاجه اخرى اللي
2: لانه فيها ريسيرش هي المشكله وفيها ريسيرش
0: وفيها ثقه زاد راهو كي يجيك كليون باش يحط راسه ولا وجهه ولا شعره ولا
1: مسؤوليه كبيره ماهيش حاجه. كيف حبيت نحكي زادة على التكوين المستمر. التكوين المستمر هذا موجه للأصحاب المهنة اللي ديجا يخدموا، فما خطر ديما تطلع اختصاصات حديثة والكل تكون بيتتهم حاجات يحبوا يكملوا فيها ولا يدخلوا اختصاصات جديدة للقاعات نتاعهم. كيف نوفروهم لهم ومرحبا بهم في كل وقت. ديجا في البريود نتاع الباس سيزون او اشتاء بعد ما تعدى سيزون الكل الواحد ما بيها باس ينجم يزيد يتكون ويعمل اختصاص جديد باش يضيف له وبيدو باش يعمل له مدخول اخر.
0: اي نعم. تعود ذكرنا بالطرق التسجيل المكان العنوان وين
1: احنا اكاديمية الحلاقة التجميل العصري موجودة في بنزرت وراء مقر الولاية في باب الرمل نهج طرابلس. بالنسبة للي حتى يحب يزيد يستفسر أنا جميع كلمني ولا كلم مدام سارة سكرتير على 99 وإلا يكلمني على 98-785-442 تنخليه الأرقام ديجا على الواحد ومرحبا بيهم. احنا ديجا فما شكون يسجلوا اللي اللي يحب
0: الرقم يلتحق
1: ما عادش برشا وقت يحاول يركح اموره باش يبدا مع الناس الكل خاطر ديما احسن حاجه نقول لهم
0: نبداو
1: مع بعضنا. فوالا
0: رقم مدام سارة كما قال سي بوشوشة 99-488-442 وإلا رقم سي بوشوشة بن أحمد 98-785-442 نجموا تتواصلوا معهم وتمشيوا المقر كما قالكم وراء مقر ولاية بنزرت في باب الرمل تمشيوا وتسجلوا فما وثائق تاخذوهم ومحليها كي يمشي معهم البارون باش يتبع ويشوف البلاصة اللي باش يقرأ فيها بنته وإلا ولده يكون مكان مؤمن في الأمان والضمان كما العودة المدرسية كما العودة التكوينية كما مراكز التكوين الخاصة اللي قاعدة بالحق تعمل في مجهود كبير للإحاطة بمختلف الشباب والشابات اللي يحبوا يتعلموا صنعة وراهو يوفى مال الجدين وتقعد كان صنعة لدين وتوا احنا في الوقت هذايا اللي عنده صنعة في ديه بي زمان وهكا ولا لا سي محفوظ؟
2: أكيد التكوين المهني اليوم أصبح محمل كبير مهم جدا اجتماعي ومصعد اجتماعي ايضا وحتى تناظر تنظير الشهادة
0: العلمية
2: مع شهادة التعليم العادي.
0: صحيح.
2: دونك انا ننصح الاولياء اللي يسمعوا فينا كله في ولاية بنزرت كلها باش يهتموا برشا بالتكوين المهني ما يخلوش صغيراتهم ضايعين يمشيوا للأكاديمية هذه نتاع سي بوشوشة ويتعلموا صنعة خاطر غد الحي حد وحده راهو دونجين اني انا مش هو نورمالمون عامين سألت انا التكوين في بالي عامين انا عامين يتمكن يولي نسخة من
1: هو توا سي محفوظ بالنسبة للصغيرات اللي يكونوا صغار شوية في العمر انا كي نحكي مع الأولياء هذوما ما فماش شك هذوما يقعدوا عامين الصغار نقول لهم نخليه عامين منه يكبر يزيد
2: باش يستوعب
1: ولا ويستوعب اكثر
2: يستوعب شدينا نقص يستوعب يستوعب في جماليه
1: حتى يحضر نفسانيا نقول لهم يكون حاضر هذه مهنه كما نقول
2: لو شوف سامحني ألفة والله بالحق اليوم زميلتي وعزيزتي وكل شيء اليوم جماليه اضافيه عندك بمجرد انك مشيت وبدل لك الكولور نتاع الشعر وكذا وكذا وكذا ثم رجالك ثم رجالك تدخل العروسة عاديه امراه عاديه تخرج عبد اخر ما تعرفهاش ما تعرفهاش بصراحه تقول هذه مثلا ألفة هذه ما تعرفهاش علاش خاطر تبدلت بالمكياج
0: وعلى خاطر
2: الكولور اللي تحطوا له بالواحد
0: على خاطر الخبير في التجميل ولا الخبيره في التجميل راهي تعرف تخرج النقاط اللي يكونوا مخبين وتعطيهم تعمل لهم ميزون فالور وهذوكم اللي يخرجوا باش يبدلوا الحاجه نتاع كل يوم يولي هذاك
2: ماشي نتاع كل يوم في السينما وما يقف التلفزيونات في التلفزه وحتى في الاذاعات
0: اي وراه التكوين
1: توا الحلاقه والتجميل هي مش مقتصره على الصالون دوكا كيما تعرفوا توا ولينا في التلفزه
0: في السينما
1: في كل شيء مطلوب انا علاش نقول لهم راك كي تقرا ما تحطش روحك في اطار معين ما تعرفش على فرصتك نهار اخر وين باش تجي
0: احفظ وترك
1: فوالا
0: احفظ وترك
1: خاطر حتى في لي ريشيرش توا اللي باش يقرا فما المكياج نتاع السينما فما نتاع المسرح برشا برشا برشا حاجات اخرى
0: فما زاد حاجه
1: يطلع لها ويزيد ما يخممش انه يكون مجرد حجام يعني في قاعة حلاقة أو
0: فما زاد استثمار التكنولوجيا الحديثة بالنسبة للتكوين هذية كيفاش تعمل في الترودي كيفاش تعمل الحاجب كيفاش تعمل المكياج كيفاش هذا من كله زاد التكنولوجيا الحديثة راهي عندها دور كبير لدعم
1: تعاون فينا طبعا في برشا حاجات حتى في الليكور نتاعنا باش نقدموا الليكور نتاعنا بينا قاعدين نطور حتى الروالات الحاجات هذية تعاوننا انه باش التلميذ يستوعب اكثر ولا متكون يشوف الحاجة أقرب وخير وكل شيء
0: شكرا لك سي بوشوشة بن أحمد صاحب أكاديمية بوشوشة بن أحمد للحلاقة والتجميل العصر أي جديد ويعطي روح جمالية في السمحة منامور على أكسجين شكرا لك خليل كلمة الختام سي بوشوشة
1: يعطيكم الصحة كما قلت لكم إن شاء الله تكون اليوم العودة المدرسية موافقة وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح للناس الكل كيف كيف احنا نحط الجماعة باش كيف كيف تزرب روحها شوية باش كيف كيف نبدأ معاهم احنا السنة التكوينية الجديدة واحنا كلنا ملمومين ما هوش واحد سابق وواحد لاحق تحضر من أول نهار على الدروس الكل وما تقعدش كما نقولوا تلحق في روحك ولحقوا فيك
0: صحيح
1: هذه حاجة
0: أنا باللي حتى كان باش ياخذ الدروس نتاع التلامذة اللي دخلوا قبلك فما حاجات ما تتقيدش
1: صحيح فما حاجات تقعد مرسخة سبونتاني في الوقت نقول لهم الكور اللي يتعدى راهو مش كيما الكور الأصلاني كيما حتى كي نعملوا ريفيزيون ولا باش نحاولوا نداركوا هذاك علاش ان شاء الله الناس الكل تكون حاضرة وفي الوقت ومرحبا بهم الناس الكل
0: شكرا لك سي بوشوشة بن أحمد على حضورك في فقرة السمحة منامور ان شاء الله في مواعيد اخرى كما تعودتوا كل نهار ثلاثة يكون حاضر معنا بوشوشة بن أحمد نتحدثوا جمال نتحدثوا أناقة نتحدثوا كل ما يهم المرأة والرجل في حضوره في استعداداته مع فصل الخريف مع كمان الصيف وشنو التحذيرات وشنو الاستعدادات احنا نرجع نكملوا في برنامج نهارك زين بعد الفصل الإشهاري
3: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
5: نهارك زين.
6: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
7: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
6: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
8: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
9: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرت كوزين منزل جميل، أنفولاين 29-639-266.
10: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمانتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
11: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
12: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
11: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
5: راديو

0: نهارك زين.
1: مرحبا بكم في نهاركم زين. تعرفوا مستمعينا الاعزاء صوت صوتكم ورايكم وين ما تطلبونا في كل وقت تلقاو الاستجابه وتكونوا معنا حاضرين في مختلف المواضيع في مختلف الجهات. احنا حاضر معنا المستمع الوفي صبري المقعدي من حي المنار اوتيك. اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا. صباح النور صباح الفل للناس الكل.
1: شكرا نهارك زين. اعطينا الوضعيه من حي المنار وشني عندكم جديد في بالي الماء مقصوص.
2: والله الماء من البارح التسعة متاع الصباح إلى حد الآن الماء مقصوص، ما ثم حتى نتيجة، ما ثم حتى يعني ما علموا ناس، ما قالوا الناس يعني بقبل بسابق الإنذار باش نعلم. تصور أنت من البارح التسعة متاع الصباح لحد الآن الماء ما رجعناش لحي المنار.
1: والمعتها أنتم مش جمعية مائية، تابعين السوناد؟
2: أكيد تابعين السوناد نورمالمون متاع أوتيك حالتي هكذا نورمالمون.
1: ما فماش فويت كلكو بار، ما فماش اشغال، ما فماش ما ريتوش حاجه.
2: تو عندنا بريسك نهارين، تو كان وسط البارح حاطين له سكر الشتاء قص علينا ضوء بريسك 24 ساعه، واليوم حاطين له وسط البارح وتو ضوء الماء قاسي البارح من 9 نتاع الصباح الى حد الان. ما علموناش، ما فما حتى رد، ما فما حتى تفاعل. تصور انت من البارح 9 نتاع الصباح الى حد الان.
1: احنا
2: أيه. ما يجينا كيفاش نوصلوا صوتنا، نطلبت الإذاعة باش على الأقل يحلونا الوضعية نتاعنا.
1: هاكا صوتكم وراي رايكم إذاعة أكسجين أفام.

0: مع لازمتكم
1: بالظبط. واحنا ديما في الاستماع واي حاجه ديما نوصلوها احنا للسجين بالصوت ما يوصل بالصوت العالي.
0: مرحبا بيك. واحنا راهو كما تعرف حي المنارة عندها خصوصية بالنسبة لنا وتبعنا المشروع ومازلنا نتبعوا المشروع متاع التهيئة متاع حي المنارة ان شاء الله قريبا بعد الجلسة الاخرانية اللي صارت في مقر الولاية نشوفوا شنو فما جديد بخصوص المال مقصوص في حي المنارة بالتنسيق مع مصالح السوناد. تسمعوا جديد على إذاعة أكسجين أفام. احنا نواصلوا في برنامجنا نهارك زين بعد شوية.

0: نهارك زين.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في نهارك زين. احنا توا في باش نمشيو مع بعضنا في فقرة صحتك بنديك مع الأخصائية في التغذية العلاجية مروة العمراوي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: صباح النور الفلبيس،
1: إن شاء الله نهارك زين، وتحية لكل أو في إذاعة أكسجين فام. احنا معاكم في صحتك بنديك.
0: صحتك بنديك مع مروة العمراوي.
1: صحتك بنديك اليوم، واختارت مروة موضوع مهم. موضوعنا اليوم كيفاش تخسر الوزن الزايد بعد الولادة وتحافظ على صحتك. تخسر الوزن الزايد صحيح، تحافظ على صحتك باش تنجم توفر الحليب لصغيرك وتنجم تتلاب صغيرك والسهريات متاع النوفوني، كيفاش باش معناتها تسهر معاه وكيفاش باش ترقد معاه وكيفاش تقوم. احنا بالمناسبة بعد اذنك نقولوا راهو على مركز طب الولدان والوليد بالنسبة للماترنيتي متاع بنزرت، مازال ما دخلش حيزة الاستغلال. ان شاء الله في الايام القليلة القادمة وين فما جديد تسمعوا معنا على اذاعة اكسجين فام. اليوم نصائح تغذية علاجية مع الاخصائية في التغذية العلاجية مروة العمراوي، تقول لكم اهم النصائح وشنو الاغذية اللي تلقاوهم باش تحافظوا على صحتكم بعد الولادة. تفضل مروة.
2: ألوغ ألفا، أنت طرقت طول في النقطة المهمة، خاطر برشا يخافوا في المرحلة هذيك تلقاها معناتها مازالت تحس في بدنها تبدل وتبدا تزرب هي راي او ميم طون بنارين، تحس روحها لي ماهوش وقته باش نضر صغيري بركشي انا بدي يزبني بدني. خاطر عندنا زادك الموروث الثقافي اللي ديما يقول لك ليه مش وقته باش تعمل ريجيم، راهو ما تختار عليك، راهي ماهيش حاجه صح،
1: راه ما تلقاش حليب،
2: راه هذيك صحه لي. تحس المراه اوتوماتيكمون لو فيت انها خمد في روحها باش تضعف بعد الولاده والا في الرضاعه نوعا ما، حتى كاني انا نيه والا كاني باش تجازف بماكلة ولدها،
1: والحاله هي تحب روحها اكثر من صغيرها.
2: يعطيك صحه ليه انت اللي هي بروحك توا توصل معناتها تسمع الكلام هذايا المراه. وبالحق وحتى معناتها بالنسبه ليا انا فما نسي يجوني بالسرقه بالحق، معناتها حاجه توجع القلب، راهي حاجه بالحق خايبه، تبدا حبله والا ترضع تبدا تقول لي راني جيتك بالسرقه، معناتها عباره حاجه انها خمت في صحتها، حاجه معناتها عباره تجرمها.
1: هو راهو كي تجي تخمم فيها انسانيا لفت انها المراه خممت في صحتها، راهو كي قد ما تحافظ على روحها وعلى صحتها قد ما تنجم تحافظ على التوازن تاع الاسره اللي هي فيها، على رجلها، على صغيرها بنيه والا وليد، على روح الغدوه.
2: اكيد باش تتلهي بيه. بالعكس هي تخمم فيه عليها. اذا كان هي حتى نحكي حتى نفسانيا، اذا كان هي تحس في روحها ما عادش عندها ثقه في روحها، تعبه نفسانيا بالتصويره اللي تبدلت نتاع الجسم نتاعها. اي صغيره وما حشتوش برشا الماكله موجوده، ما حشتو بام مرتاحه وفرحانه،
1: حشتو بامه بحذاه.
2: اي خاطر يحس معناتها راهو الصغير خاصه في الاشهر الاولانيين راهو يتاثر ياسر معناتها بالهاله نتاع امه، انه توصل له المشاعر هذيك راهو يتاثر بها ويحسهم ويعيشهم، معناها يحس التوتر، يحس السعاده، يحس ويعرف امه متغلقه، معناها
1: يحس امه مرتاحه ولا مش مرتاحه. حتى في الحوض اللي تشدوا فيها الصغير، وقتاش باش ترضع، وقتاش باش تتكى بحذاه، وقتاش باش تناغيه، وقتاش راهو كي تبدا هي لباس الام وصحتها لباس، راهو الصحه مش سمن، الصحه صحه باش تنجم انت
2: تتقاوم. احنا كلمتنا غلط، يقول لك انسان بالصحه مسكين من جيت الصحه راهي الكلمه ماهيش صحيحه،
1: ماشي صحيه
2: دونك راهو بالعكس. نحب نقول خاطر ولي وحتى ابار معناتها ما يقولوا لها ليه ما تعملش ريجيم، هي انكونسيامون ديما تفكيرها باش ترضع ولدها تخاف على اي تغييرات
1: تصير للكميه اللي عندها.
2: بالعكس نحب نقول اللي راهو انك تتبع نظام غذائي به، واكيد مش يعني مش اي نظام جسمه، احنا هذيك شنو جينا باش نقولوا، راهو بالعكس راهو باش يحسن في كاليتي الحليب، راهو مش اعطيني عندي حليب ككونتيتي لكن زيد الكاليتي نتاعو انه يكون حليب قوي يكون به، راهو مهمه برشا. وخاصه زيد احنا ما حشناش بانك تراضع ومن بعديك من بدك، خاطر الحليب ماشي ماشي تكليت ولا ما كليتش، لكن انت اللي في الاخر الجسم نتاعك شنو باش يعاني اونتر غيمي،
1: شنو باش يفقد تنجم تفقد شعرها
2: من سليها من من حبيله من يعني ايفينمون اقوى ايفينمون يصير على البدن هي الوليده وكل، وتلقى روحك طول دخلت في الرضاعه، هذه حاجه تقلق ياسر البدن،
1: دخلت في الرضاعه ودخلت في السهريات راه
2: حتى ياسر خايب
1: التوتر نتاع
2: ياسر خايب التوتر هذيك وحده ديجا موضوع وموضوع هذيك دونك احنا نحبوا نشدوا الاعصاب الوسطى خاطر عندنا برشا توتر هذيك نشد خاصه
1: المتواضعه
2: ما عندكش ياسر فيه صبت فهمتكش عليه ياسر
1: فكرة
2: سيطرة لكن ميجيش خلينا سيطروا على حاجات أخرى دونك احنا راهو ما نحكيوش ألفة على ريجيم بوري دور كيما نقولوا احنا، لكن احنا نقاط باش تبدا تعملهم تحضيرا للجسم باش تخليه راهو خاطر سبحان الله راهو الجسم تاع المرأة بعد الولادة وأثناء الرضاعة وحده في وحده هو باش يدخل في السيستم تاع انه ينقص الكيلوات اللي تزيدوا في الحبال، لكن انت يسمك تعاون
1: وانت قلت كلمة مهمة راهو ماهوش ريجيم راهو نظام غذائي،
2: نظام غذائي ريتم نتاعك باش انت بيتك تحس روحك مرتاحة حتى تحس روحك ناشطة باش تقوم لولدك باش تحس اللي خاطر الجسم كي يبدا فارغ وباش يعمل برودكسيون نتاع الحليب راهو منك من قوتك انت بيدك تصبح تلقى روحك ما عندكش حتى جهد باش تقوم دونك اول نقطة هي خلينا ما نقولوش الرياضة نقولوا الحركة ألفة اول حاجة نبداو بها ليزيكزيرسيس اللي نحاولوا ناخذوا حتى ربيع ساعة في نهارنا نعملوا دي زيكزيرسيس اللي هي سيبلي تقوي عضلية قاع الحوض ومن بعد ننتقلوا تدريجيا حتى المارش راهي ماهيش من الاول معناها حتى المارش اللي احنا نحسوها خفيفة ليه راهي ليه تبدا جوست باللي زيكزيرسيس نتاع باش تقوي الحوض نتاعك باش تعاوي يرجع يشد لي موسكل تشد بلايزها من بعد ندخلوا بعد فترة تلقى وانت بيدك تحس روحك راهي الفترة هذيك باش تقولوا لي قديش وكل بدنك وحده يتحس وحده جاهز جاهزية بدنك انك باش تولي تعمل شويه مارش بعد تدخلوا في الكارديو ونوصلوا حتى بها للي سبور دو ريزيستانس كيما المسكولاسيون كيما الكروسفيت والحاجات هذيك اللي بالحق تعاون وتعاون برشا دايوغ هذيك علاش بديت بها نتفقدوا الغده ديما الغده الدرقيه راهي تتمس بيريود الحباله دونك ديجا احنا في الـ في الـ في التقفل معناتها في لي كونترول حتى عند لي جينيكولوج راهو ديما نتفقدوها دو طون طون طون نعملوا تحاليل لكن ديما بعد الحباله حاول تفقد الغده على خاطر ساعات تكون هي النقطه خاطر برشا يقول لك راني بديت نقص بديت نعمل في ريجيم وحتى بعد الحباله بوقت كبير معناتها بعد 6 شهور وكل من الولاده ديما تحس اللي بدنك ما عادش مطاوعك حتى في ما ينقص حتى جرام يقول راهو نتفقدوا الغدة الدرقية نحطوا في بالنا اللي لولوية هي أنه بدنك بيش يتعافى بعد الولادة خاصة بالنسبة للي ولدوا سيزاريين اكثر سنسيبل الحكايه بدنك حاجته باش يكون باش يبرى باش يكون فما يرجع ينجم تخليه تعطيه فرصه انه يعمل اكيليبر هرمونال لي هرمون يستقروا على خاطر من اكبر لي بولفيرسمون معناها يعني راهو الهرمونات تصير فيها تشتت كبير برشا قبل خساره الوزن يعني رانا احنا باش نعملوا ريجيم صحيح اونتر غيمي لكن راهو الريجيم نتاعنا باش يحسن من الوضعيه نتاع الجسم نتاعي في المرحلة هذية الكاليتي دونك باش نطلعوا في الكاليتي ونضبطوا شويه الكونتيتي معناها راهي هي خاطر احنا عندنا الفكره ديما انه باش يزمك تاكل مليح معناها نطلع في الكونتيتي هكا ناكل ديما يزم لي ناكل راهو لي تنجم تاكل برشا دخل برشا كالوريات تزيد التعب بدنك وتطلع وتطلع في الكتله الدهنيه وانت بالعكس تزيد تتعب كيما مثلا السكر اهم حاجه اهم نقطه خاطر برشا يقولوا لهم كلوا العجين راهو باهي للحليب راهو ما فما حتى علم اثبت العلاقه الحليب والعجين ردوا بينا من النقطة هذية بالعكس العجين مش يجيب لنا برشا سكريات تلقى روحك صحيح تنشط وقت اللي كليت الحاجة هذيك لكن بعد في ساعة تعمل غشوت وتحس روحك بالعكس أول وأهم حاجة على أعصابك واللي هو باش يولي اثر لك على البرودكسيون نتاع الحليب نتاعك، واثنين تلقى روحك فاشله وفاشله برشا ويعمل لك بيك نتاع كورتيزول اللي حتى من ولدك باش يمتصها عباره. كيف كيف نركزوا دونك نطلعوا في الكاليتي اللي هي خاصه باش نركزوا انه نطلعوا في لي بروتيين لابور بروتييك في نهارنا، الخاطر البدن باش يتعافى راهو حاجته برينسيبالمون باللي بروتيين. نعاونوا معاهم باللي فيبر معاهم انه باش يكونوا موجودين كسوا في الحبوب الكامله، موجودين في الخضره والغله. نكملوا في المكملات الغذائيه اللي كنا نستعملوا فيها بيريود الحبيله، هذه مهم ومهم برشا، مش راهو جوست على خاطر وصلنا الحبيله وكهو، راهو لبدنك انت، راهو الصغير ياخو من بدنك انت، انت اللي باش تاخذوا مكمل حتى بيريود الحبيله راهو ما مشيش لولدك، مشي لبدنك باش بدنك يكون جاهز انه معناتها يتلهي بالجنين نتاعك. دونك كمل في مكملات الغذائيه خاطر اكثر وقت حشتوا بهم بدنك في البريود هذيك. ركزوا على مكمل خاصه الحديد وغيره. دونك ما ننسيوش اللي راهي الرضاعة في حد ذاتها هي نقطة من نقاط اللي تعاون،
1: نقطة صحية
2: راهي شوبوزي تضعف كما قلت ألفة، راهو بطبيعته الظروف الكل تتهيأ بعد الولادة أنه الجسم باش يخسر الكيلوات هذوكم. أهم نقطة باش تخليه يخسر هي راهي الرضاعة، على خطر الجسم تاعنا يستعمل حتى 800 كيلو كالوري يستهلكهم باش يصنع الحليب، اللي هي مش شوية، اللي هي تخلينا نخسروا برشا وزن. راهو
1: على هذاك المرأة يلزمها تاخذ برشا سوائل والمكملات الغذائية وتمارس الرياضة اللي هي الحركة، يلزمها تتحرك وتحاول تاكل كما قلت لكم الأخصائية في التغذية العلاجية، تاكل البروتين وتاكل الحبوب الكاملة وتنحيوا علينا من العجين. ما تقولوش راهو قد ما تاكل كسكسي ومقرونة وخبز ملاوي راهو باش يضر لك الحليب. لا، يلزمك تكون منظم، تشرب برشا سوائل، تحافظ على صحتك. كان انت عندك صغيرك الاولاني ان شاء الله ربي يفرحك بيه، كان عندك صغيرك قبل وزدت صغير اخر، راهو الصغير الاولاني راهو عنده فيك باي وعنده حق معناتها عليك باش تلهي بيه. ما تخليش روحك انت فاشله وما تنجمش تهز روحك وتزيد في الميزان وتولي نفسيتك تتاثر، تاثر فيك وتاثر في صغيرك النوفوني وتاثر في صغيرك اللي عندك قبل وتاثر في علاقتك حتى في علاقتك الزوجيه ما بين زوجك وما بين انت واصحابك
2: كلك،
1: وتولي ترفض حتى باش يجيوك الضيوف وتولي ما تحبش تخرج وتولي تنزوي. على هذيك فما الاخصائيين في التغذيه تنجم تمشي لهم وانت راسك مرفوع، ما تمشيش وانت حاشم، ما تمشيش وانت بالسرقه. وراهو الثقافه نتاعنا بارشة تبدلت، والصغيرات نتاعنا راهو امانه، وانت بيدك كاميرا راهي صحتك امانه ليك انت، تقعد شهرين وباش ترجع تخدم زادة. راهو ما تفهم حلقاتك كلها مربوطة في بعضها، وراهو الرضاعة الطبيعية راهي كما قالت مروة راهي بالحق هي بيدها البدن حاضر باش ينقص في الميزان، والرضاعة الطبيعية راهي باهية لصغيرك وباهية ليك انت لصحتك، تحميك من برشا امراض وتحميك من برشا حاجات. ما تقولش ليه تو نحط لك حق تحليب موجودة، ما نستسهلوش، حافظوا على صحتنا لينا احنا ولصغيراتنا وللتوازن الاسري. شكرا ليك مروة العمراوي على النصائح القيمة اللي قدمتهمنا في صحتك بنديك على أكسجين فام. نخرجوا فاصل وراجعين في برنامج نهارك زين.
3: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين. بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
4: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
3: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
3: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم
4: في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف ليل 28 820 280.
6: ياخي شبيك متغشة هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
6: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
6: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
7: إكرون سولير ب 19900؟
6: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232
10: وإلى كلمونا على 98 118 231.

0: حاجة كي نسق معك زملائي، قلت لهم راه ونحب نعمل تحية العارفي في الخدمة اللي أعطانا اليوم نهار ما نخدموش.
1: هي أول حاجة نحب نهني ولدي بعيد ميلاد ونقول له ربي يبارك زي خيوط، صار ديما فرحان، صار ديما زاهي يا ربي هو خوف.
0: أسمع معنا عيد ميلاد سعيدا.
1: وثاني حاجة نحب نوجه تحية كبيرة
2: لربي. Happy birthday to you.
0: طيب.
2: Happy birthday.
0: Happy birthday.
1: يعني كرمنا بعثنا النهار هدايا باش نرتاحوا لولادنا ومعناتها وقدروا نهيئوهم في أحسن الظروف. نمشيو للمدارس والليسيات
0: أي وانتم ما تحية كبيرة لكم اللي تخدموا في كل المصانع والمعامل اللي قاعدين بالأيدي متاعكم قاعدين توفروا في برشة حاجات لتونس ولا الخارج تونس بالخدمة متاعكم هذية
1: خارج تونس وان شاء الله ديما تونس منورة بالكاليتي اللي عنا وبالجودة العالية اللي نعملوا فيها
0: وبيه رد الجميل هذايا كي تعترف
1: وريد هو معناتها هو يعطينا هكاك احنا نعطوه اكثر رول ما ريت العرف والعامل يتم يكون البنات الغولاسيون
0: باهيه وهكاك باش تكون فما الجوده والانتاجيه
1: متقدم.
0: انت قداش عندك تخدم مدام نجم؟ قداش عندك تخدم؟
1: عندي 7 سنين
0: ما شاء الله. تحيه كبيره ليك ولكل زميلاتك وزملائك ان شاء الله ربي يعاونكم وان شاء الله تفرح به الرجال هو واخوه كما قلت

0: 56 51 53 وإذا أكسجين فام على ذمتكم تفرح معكم وتبدلكم كل المشاعر على إذاعتكم إذاعة أكسجين فام. احنا نواصلوا في برنامج نهار كزين بعد الفاصل وبعد ما تسمعوا كما تعودتوا أم كلثوم.
1: نهارك زين

سيراني ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ ميسباس ديكو راني يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم.

0: et garantie durant toute l'année.
1: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أونغلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
2: ألو
1: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
2: شكون معايا
1: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
2: أما منين نبدأ
1: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبل

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 0000.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: جيران يميز باس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانييم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوبونيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

مع أكسجين فام اتصلت التونسي. النغمة ليها ناسها والكلمة ليها إحساسها. وقت تلاغى النغمة والكلمة مع طبوع التونسية تغني نعمة وعلى الرياحي والهادي جويني وعليا. النغمة صنعوها ناس ساعات من قلب الفرحة وساعات من عمق الأحزان. وقت شد الريشة ونطق العود الشيخ العفريت وصالح المهدي وبابا خميس الترنان وغنات صليحة أعذب الألحان. نغمة على الحب تحكي ونغمة من الغربة تشكي ونغمة سمعتها لطيار باتت فوكارها تبكي. نغمة على البلاد تغني عالسدية والزربية والفوطة وطريزتها ونغمة تتغنى بزين الصحراء وبهجتها. موشحات تهربينا للماضي ومالوف عايش معانا محفوظ ديامونتا في شيشخانة. ابعد سافر امشي ويجا وحده التونسي كيف تسمعه يعمل فيك ترهويجا. عرضاوي ومزموم وسيكا ونقطع التنهيدة غنيتها حبيبة مسيكا. هذه أنغامك يا تونس وهذا فنك يا بلادي. ألحان وكلمة في القلب مطبوعة بالتونسي اتقالت وفي العالم مسموعة. وما تكمل الحكاية كان بك الغناية اللي تتسمع بالقلب. نحكي على الغناية اللي تتغنى كل ليلة. نحكي على التعليلة مع أكسجين فام اتصلت تونسي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
5: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
4: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اليك لاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57039000.
7: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايوم كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
8: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين
5: مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
7: لتفاصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة، تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت مني نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
4: ياخي شبيك متغشة هكا،
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهر ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالجميع، موعد جديد من لازم تحية لكل مستمعينا وأوفيانا الناس تبع فينا على 90.5 على السيت www.radioxygene.tn. مرحبا بالجميع. نحكيو على واحد من أهم الأيام في العام، كمش أهم نهار في العام سرتو بالنسبة لصغيراتنا، 15 سبتمبر، العودة المدرسية، العودة لطلب العلم، كما عنون جريدة الشروق، زوز ملايين و 341 ألف تلميذ اليوم التحقوا بمقاعد الدراسة، وسرتو فرحانين برشا لك الصغرونات نتاع السنة الأولى ابتدائي، كما قلت البارح مواليد 2020، إن شاء الله ربي ينجحهم وبشيراو حاجة جديدة في حياتهم جملة، وكيد ربش يكونوا فرحانين، لبسة جديدة، حوايج جدد، كل شيء مريق مخمو زادة كيف كيف في ذوي الاحتياجات ولا اللي ما يجموش بتتر يتعلموا، لكن عندهم كل شيء بطبيعة عندهم، يعني كيف يقراو سوى اللي ميراوش، سوى اللي ناقصين في النظر ولا ناقصين في في في في حاجات معناتها بتتر تجم تعاونهم على قرايتهم. أكيد فما أماكن خاصة، فما مدارس خاصة، فما بلايس وين يجمو يتعلموا ويقراو، قديش من ذوي احتياجات خصوصية في تونس ناجح ومتألق، والدكتور دكتور واللي اسم كبير في البلاد، وشوفنا حتى وزراء. دونك ان شاء الله ربي يوفقها الناس الكل، وان شاء الله ربي ينجحها الناس الكل. 6178 مؤسسه تربويه افتتحت ابوابها اليوم باش تستقبل 2,341,000 تلميذ في مختلف المراحل التعليميه، 1,195,000 في المرحله الابتدائيه، 1,146,000 بين إعدادية والثانوية، بزيادة قدرها 22 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. إذا ما منعش أنه فما برشا احتقان، فما برشا احتجاجات في عديد المناطق، وخاصة في عدة أسلاك من المعلمين، الأساتذة، القيمين العامين، العملاء والموظفين في مختلف أنحاء الجمهورية. فما مشكل في البنية التحتية أكيد، أشغال الصيانة اللي قاعدة تفسد في فرحة العودة عند عديد الناس أكيد، هذا من كل نقاط نجمو نحكي فيهم بأكثر تفاصيل بيان سور. دونك اليوم بلاتو باش يكون ليكم، مخصص ليكم، مخصص العودة المدرسية، وباش نخلي صوت صوتكم والراي هو رايكم يوصل للناس اترافير أكسجين اف ام. 31 10 80 90، تحكيونا كيفاش كانت العودة المدرسية لصغاركم، في حومتكم، في معتمديتكم، في بلايسكم، اذا كان فما اشكال ولا نقطة خلينا نوصلوها للمسؤولين ونلفتوا بها النظر. البداية بالصديق والزميل زياد الخياري، زيدون كما نعرفوا من متساكني منطقة غال الملح، هو أصيل بيان سور من زبورقيبة، لكن متسكني منطقة غال الملح، باش يحكينا على العودة كيف كانت في غال الملح في المنطقة الكل، عوجة العالية والبلايص هذوكم الكل. دونك زيدون مساء النور، مرحبا بك.
1: شحوالك شحوالك حمزة،
0: صافا زيدون؟
1: الله يخليك يعطيك الصحة. معناتها قاعد نزبي في الروادن، ما سمعتش إذا عطات الميكرو كانوا فورم معناتها للمواطن، حاجة مهمة. سمعنا برشا مسؤولين البارح وقت البارح، وفي جوان وفي جويلة وفي أوت، وليت العودة به عرس حلو برشا عشناه، ديما نذكروا أياماتنا حمزة، ويرحم أميمتك ويرحم اللي قراونا وكبرونا، وبلادنا بلاد تعليم معناتها كفاءاتنا، والناس اللي قرات في المكتب العمومي توا لليوم في أمريكا يقريوا، في جامعات باريس يقريوا، في أوروبا يقريوا، في إيسيا يقريوا، عنا ما شاء الله معناتها كفاءات قراو في المكتب تاع غار ملح تاع تينجا تاع مزه برقيبه، خلينا في الريجيون باش نحكي لك على المكاتب العموميه تاع تونس الكل. لكن فما خطاب يزمو معناتها يتسمع من وزاره التربيه، يخدموا في خدمه كبيره اوكي، قاعدين يتكلموا برشا على الانجازات والمنصه والسيستم والتكنولوجيا اوكي معاك، كي تهبط للواقع كي تنزل للميدان حاجه اخرى حمد،
0: اكيد
1: صدمه اخرى. وانت قاعد تشوف الفيديوهات اللي قاعده تدور، مانيش توا انا معناتها انا وطني ولا النخاع، وانت تعرف انا عملت معناتها حمله في المدارس، ومشينا حتى في الانتخابات وزرنا المدارس، اخي مو المدارس محلاها في الانتخابات تتزين وعلم ومنه وكذا، مي كان تشوف الواقع نتاع المدارس حتى انا عيب اش حامر نعشك سور مازال ولا ما قدوه، يدخل الذيب منا والطالب منا وكذا، وناس مش هنا مدرسه عموميه معناتها تغيبك اللي يقراو فيها اجيال ورا اجيال، وخرج الطب ودكاتره. الموضوع هو حمزه
0: صحيح.
1: البانيك هذه اللي صايره في الـ في الـ في, الـ في التوجيه وفي الـ، انا مشكله من المشاكل تاع بنتي مثلا، ما نحبش احكي على الامور الشخصيه يعني، تقرا في غير ملح، توجهت اداب، وجهوها الاداب وين؟ العنابي في راس الجبل ما فيهش اداب، وجهوها للمعهد آخر في رأس الجبل يعني قريب للمثلين عبارة
0: أسامة شقلون
1: تعرف كولومبيا أنت تعرف أخر من الريجيون أسامة
0: شقلون عبارة
1: بعد 16 سنة باش تمشي تحقق آداب والنقل عادك الموجود مش تحكي المنشآت هنا بين وزارة التربية والنقل النقل الموجود.

0: فهو في المساء هذا هي ما رجعش تقرا، اللي هي انا ما عشتهاش في الجيل الذهبي نتاع المدرسه العموميه، معناتها انا غايبتني روحي ما نحبش نعديلها معناتها لي زون دازوما والمود هذايا، كيفاش اليوم ما رجعتش تقرا؟ عوده مدرسيه عرس ودنيا وحافله ومنصه وتكنولوجيا وقيد وما عرف شنو، هذايا موضوع كبير. كان تشوف المندوبيه تاع بنزرتا وكنت غادي تشوف الناس والاولياء والاساتذه زاد عندهم مشاكل وقل، معناتها نقول انا ان شاء الله البانيك هذايا نتاع 24 ساعه وتتفرهد الامور ونقراو حساب اللي قلت عليه انت المنشآت والنقل
1: هو كان شيء، هو كان شيء زياد فما نقل مريح معناتها كوضعية بين الملح وراس الجبل. انت بيدك كولي راك ماكش تطرحوا الموضوع جمله معناتها
0: ما نطرحوش لازم معناتها تضحي وتتمرمد كيما تمرمد بوها، ما نطرحوش الموضوع، امشي تقرا وتشمر على ذريحه وتاخذ النقل ومتوفر. فما انت ماكش موفر الظروف والنقل تحبها تمشي لك راس الجبل معناتها ترى 1.8 تاع ليش مش راهو به، وانت تعرف خدمتنا حمد معناتها في ما نحبش نحكي على انا كلمتك كمواطن
1: صحيح
0: تعرف ظروفنا وتعرف وهذيك هو رزقك بابا الله يرحمه قال معناتها وين رزقك وين انت هذيك خدمتك، ما تجيبش تجيب الاذاعه وين تسكن ولا تجيب المعهد وين تسكن، هذيك هي ظروفنا، هذيك معناتها نتاقلموا مع الجو الكل نتكيفوا مع الاجواء ماناش طالبين اللوكس احنا فهمت. وربي فضلك حمزه ويرحم اميرتك.
1: شكرا
0: لك على الفه. وحاجه اخرى نوه باللي قاعدين تخدموا فيه خاطر عملت دور على الرواد الكل في الفتره هذه ما سمعتش إذاعة حالة يعني الميكرو فرام للمواطن، هذه مهمة جدا يوم العودة المدرسية كنا نحكي على إنجازات كذا، أنا حكيت مع مربين ومديرين معاهد وكذا يقول لك تشتر السيلو ما عنديش، تشتر رمى بابي ما عنديش، تجيب في السطل نتاع الدهن ونجيب في الواحد منا ونرجح باش المجتمع المدني يعاون ونبني ونسكر وكذا. دونك ما نبداوش نوزعوا حمزة ما عرفش كيفاش قال كلمة في المرتبات. عرس وجو كذا وجه منا تتعشى واركح من هنا تسمع مزيكا بنينه بلادنا نحبوها نخافوا عليها وردوا بالنا عليها وربي صلح معناتها يصلح حوالها وربي يجريها على السلاح وربي يحمي ولادها.
1: لازمنا نتكلموا بالضبط، لازمنا نتكلموا نوهوا بالحاجات الايجابيه، لكن زاد نحكيوا على الحاجات السلبيه باش المسؤول زاد يكون لفت نظر لي ويخدم عليها ويحاول يصلحها، خاطر كما قلت الكل نحبوا بلادنا ويهمنا برشا انه المدرسه العموميه زياد تواصل، لانه اليوم للاسف وكانك تلز في التلميذ باش يمشي يقرا في البريفي معناتها بالوضع اللي وصلت له بعض المدارس العموميه.
0: وهي سنتين يا اداد يعني المرحله ما تعرفها حمزه تاع توجيه في مسارات الدراسه وكذا، ما ناش طالبين احنا باش يخرجوا لنا معناتها يقراوا في المعاهد النموذجيه ولا يمشوا لامريكا، لا لا هي تنززيه وقال الاخر يتغذوا وتربيه واخلاق وقرا. وشفت المتاهات انت توا سبيشالي انت يعني بعيدة قداش في رأس الجبل خاطر ما فهمش شعبة أهداف في وسط المدينة وفي عوجة معتها برشا شارج، هي ما قريتش حسابك أنت وعندك المساحات والأراضي والفيرمات باش تعمل أقسام، كيفاش تحكي لي مالك؟ ما قرا حسابك أنت باش تعدل منظومتك وتريقل أمورك. اسمعني حمزة كلها احنا نبنيه واحنا كمواطنين نبنيه في بنية باهية نعاونوا بلادنا باش تتعدى هالمراحل الخايبة. والمدرسة العمومية هي اللي خرجت الدكاترة والأساتذة والخبراء واللي يقراوا في أمريكا ويقريوا في أمريكا وفي باريس. إن شاء الله يكون وصلت الميساج نتاعي، مانيش نحكي على حاجة شخصية يا حمزة، نحكي على الولي اليوم والمواطن. بر يمشي المندوبية شوف الأولياء سايبين يخدمهم ومصالحهم، شوف قدام بيرو تلقى فوق الخمسين يستنى معاش على نقلة ولا على حكاية باش تكون حكايه نتاع السيستيم ولا حكايه فارغه، والناس كلها عملت بانيك اليوم. معناتها الخطاب الاخر حكينا عليه للناس كلها تنوه، انا معاك نوه مدرسه في بوعراده اليوم شارع الوزير باهي نفرح، بوعراده ولايه سليانه باهي نفرح، نموذجيه ومدرسه عموميه نفرح. هي ما لازمنا نفهموا ان تونس ماهيش كبيره في المساحه اما كبيره برجالها، نشوفوا ظروفنا نشوفوا امورنا. تو انا وياك نحكيوا على الريجيون تاع ولايه بنزرت خاطر الاكسجين في ولايه بنزرت وما شاء الله مسموعه في الجمهوريه الكل.
1: واضح، شكرا زيدون يعطيك الصحة تحية كبيرة.
0: سلمني برشا على ألفة.
1: شكرا يا زياد يعطيك الصحة تحية كبيرة لزياد الخياري اللي معانا اليوم كالولي بيان سور قبل ما يكون زميلنا الصحفي بإذاعة الشباب بيان سور. زياد عاوتو بي يحكي كورة برشا لكن زاد مهم برشا انه تسمعوا هو وغيره معناتها في كل المجالات، لأنه مبرتو قبل كل شيء رانا مواطنين قبل ما نخدموا كاعلاميين ولا كصحفيين، رانا كمواطنين ومن حقنا باش نعطيو آرائنا. واليوم كما سمعتوا زياد يقول لك معناتها مشكل الكبير هو النقل مثلا، كان جا النقل متوفر اليوم لا يحكي على وضعيه بنته لا غير بنته لا اللي يقراوا في الليسيت هذوما، انه يقول لك الديبلاسمون كبير برشا بالنسبه لصغير في 15 و16 سنه وطفله باش تكمل السته والدنيا ظلام في راس الجبل، كيفاش توصل الغال الملح وين تسكن معناتها وغيره وغيره.

0: المناطق وديجا هو حتى حب يحطها في عوجه من باغ الملح اللي هو زاد كيف كيف ديبلاسمون، لكن يقول لكم اهون واقرب وفما فما النقل. على موضوع النقل وقوس النقل بالله يعني حكينا اليوم ديجا، كنت نحكي مع لخيان زاد في الشركه الجويه للنقل، معاناه معناتها كالعاده بدات لهم صعيبه، وكنا نبهنا كنا نبهنا وقلنا القسم الاداري في الشركه الجويه للنقل ببنزرت، مش نحكي على المتصرف المفوض، ما نحكي على القسم الاداري والناس اللي هي بالريكروتمون، علاش قعدتوا لتو معناتها؟ وقلنا لكم راكم باش تبطاوا، راهو كي باش تبطاوا راهو باش نخلصوا فاتورتها في العوده المدرسيه. يبقى هنا لقينا رواحنا اليوم في مشاكل في عديد عديد الخطوط وعديد النقاط، وباش تبداو تسمعوا بشوي بشوي اتباعا مشاكل النقل موجوده في عديد النقاط، لانه اليوم في وضعيه شركه جويه النقل ببنزرت عندنا الكيران ما عندناش الشوفره، عندنا مونك في الشوفره، وعندنا ناس في الاداره شوفره وما نهبطوهمش يخدموا، وماناش فاهمين علاش ما يهبطوش يخدموا، الوغ كو نجموا نهبطوهم يخدموا يعاونوا، وعندنا كيفاش ندبروا ريوسنا، مانيش فاهم كيف قاعده تتسير الامور في الشركه ذات تخصهم هما، مش تخصنا احنا كمواطنين، لكن ام نوصلوا الصوت انه اليوم راهو فما روتار، فما روتار كبير، فما روتار باش يصير للاسف في عديد من الخطوط، والاسباب هو انه عندنا الكيران الحاجه يكون نجرو في جرتها اليوم واللي تكلفنا فلوس برش اللي هي الكيران موجوده اليوم عندنا كيران مزات كاشتي في البارك نتاع شركه جويه النقل ببنزرت، كعندنا مشكله نتاع انتداب وبتا برشا الانتداب، وهاول اليوم مازلنا ناقصين افكتيف، وهذا اللي مستحقين له برشا في بنزرت في الشركه الجويه مع العوده المدرسيه. كان يحكي زيادة على غال ملح ومؤكد عنا مشاكل في برشا بلايس، ونحكيه لقبيلي على المشاكل في وسط البلاد وبحيرة وعين مريم وبني نافع والبلايس هذوما اللي بيصير فيهم زادا كيف كيف مشاكل، لأنه مستحقين بزوز كيرا مثلا فرد خط نلقاه روحنا بكار برك علاش خط فمش وفرة الكار الثانية، وهذا الاشكال اللي قلناه نورمال مورا وفما ريكروتمون صار على بكري. على كل ان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا، كما قلت البلاتو اليوم في لازم خاص بالعودة المدرسية باش نسمعوا الناس الكل كيفاش كانت الأجواء العودة بيناتهم، بين اللي مدارسهم زينة ومنظفة وحاضرة، بين مدارس جديدة، بين مدارس فيها أشغال صيانة أكتويلمو، بين للأسف هما مدارس سكرت وهزوا صغيراتهم لبلايس أخرى، دوك نحبوا نسمع من عندهم شفما شنو الأجواء كيفاش كانت الأمور. 31-10-80-90 باش تتفاعلوا معانا. مرحبا بالجميع، تبارك الله ليكيب الكل على الذمه اليوم، نسرين في الاخراج، عزيز، عبير، الياس، دونك الكل موجودين اليوم، تحيه الملك وتحيه الرحاب في التنسيق المكالمات الهاتفيه، وتحيه كبيره لالفا جندوبي في رئيس التحرير، حمزه معكم كوتي ميكرو من توا حتى لما ساعتين ونص، الكلمه ليكم، مرحبا بالجميع.
1: لازم على اوكسجين افان.

0: لازم على
1: اكسجين افان. ديما في اجواء العوده المدرسيه باش نحاولوا ندوروا معاكم كل المعتمديات ونشوف كيفاش كانت الاجواء في كل المعتمديات. بيان سو نعاود نذكر ديما بالرقم 2,341,000 تلميذ رجعوا اليوم المقاعد الدراسة، 1,195,000 مرحلة ابتدائية، 1,146,000 بين اعدادي وثانوي، 6,178 مؤسسة تربوية افتتحت ابوابها. ديما نحكيوا ذي ارقام على الورقة، بعد نجموا المليون واش لقيناهم ما لقيناهمش، 2,300 رجعوا ما رجعوش، كما كنا نسمعوا في زيادة توا انه فيهم اللي مازال في المندوبيات ويركع في وضعية ولده ولا بنته، مازلنا نشوفه في الأجواء. على كل إن شاء الله ربي يوفقهم الكل اللي سوى واللي ما سواش الوضعية، ونحاولوا بشوية بشوية نشوفوا كيف كانت الأجواء. خلينا نمشيو بزار جنوبية، مازال سمعنا كيفاش كانت العودة المدرسية. سي عبد القادر بن حسين حاضر معانا. سي عبد القادر مرحبا بك، مساء النور.
2: ألو عطيه، مرحبا،
1: شنو أحوالك؟
2: أهلا عايش خويا، عايش.
1: شنو الأمور، كيفاش كانت العودة عندكم؟ أي
2: والله الحمد لله كالعادة صافا لاباس. أنا صغيرات تعبنا معهم شوية، وصلنا لهم الليسيات والحمد لله. إن شاء الله بداية موفقة، إن شاء الله السنة موفقة للناس الكل
1: إن شاء الله. شنو هو النقطة اللي حبيت أحكي فيها؟
2: والله النقطة عندنا إحنا بالنسبة للمشكلة الوحيدة اللي عندنا في الحي بتاعنا هو الكار.
1: الكار؟
2: الكار اللي هو نعم
1: الكار.
2: الكار إي ايه؟ أنا مشكلة الكار شكينا عليه برشا مرات، تكلمنا برشا مرات وما لقيناش حتى معنا.
1: سأفسر لي سي عبد القادر، صغيرات وين تقر؟
2: وصل البلاد بالليسيات.
1: اوكي ليسيات. دونك تحكي على كار شنو بنيه كار
2: منيفا؟ تروازا.
1: تروازا لابيشيري.
2: تروازا كانوا عندنا توا قبل، كانوا عندنا معناها ثلاثه كيران. وقت اللي كان العدد نتاع التلامذه معناها كان عدد معقول ومقبول، معناها 10 سنين تالي.
1: صحيح.
2: اليوم نتطور اللي معناها كار برك ما عادش تكفي بالغرض، معناها كار واحده بالنسبه للتلامذه وعدد السكان تعادل معناها كثر برشا والمواطنين والخدامه وكذا. نتطور معاش يكفي، معناها كار واحدة في عدد كبير بتتلامذة نوليه في الريسك. احنا الاولياء تعبنا برشا معناها على الحكاية هذية، وكار ساعات يحبان ساعات تمني مشكلة هكا في الكار هكا ما لقيش حتى حل. وعدونا برشا مرات، كل مرة نكلمنا الشريك الحق يعدونا برشا مرات وما لقيناش حتى حل. كار واحدة وقلنا لهم يجاو شوفوا، معناها عن علم كان شوفوا انتم في الدفار في 7:30 معناها حاجة ما نحكي لكش. تكسيات مع الناس بيصير الصباح تبدا في مدينه الدنيا مالهم بوتياج وكذا، تكسيات ما يجيوناش هنا. الحل الوحيد اللي عندنا معناها النفس الوحيد بتاعنا هو الكار. الكار في معناها تعدد كبير بتاع تلامذه شويه بكل.
1: فهمتك،
2: هذاك الاشكال الوحيد بتاعنا.
1: فهمتك، كار تخلي العباد
2: ولا نتصور معناها اذا كان يزيدونا كار اخرى. اذا كان يزيدونا كار اخرى معناها بتاع تلامذه يوليو عندنا زوز كار، نتصور تحاول معناها تسهل الامور شويه وتسهل علينا برشا حاجات.
1: واضح. دونك تحيه ليك.
2: خدامه صدقني برشا خدامه يوصلوا معناها يتنازلوا على الكار باش يخليوا الباس لوليداتهم، فهمتي؟
1: بيان سور اي بيان سور.
2: اي المهم يقول لك انا الاولاد
1: خلي التلامذه تمشي. كانت قبل اصلا فما كار للمواطن وفما سبيسيال نتاع التلامذه معناتها سي عبد القادر.
2: لا قبل كانوا
1: اصلا فما سبيسيال للتلامذه يطلع فيها كان تلميذ بالابونمون، وفما الكار يطلعوا فيها المواطنين العاديين معناتها.
2: احنا صدقني الابونمونات الدولة عملناهم ما عملناهمش خاطرش الرؤية مش واضحة، الكار موجودة مش موجودة، معناها اسكو باش تفسيرينا معناها هزينا الكلام نتاعنا القراية ولا لا، مازلنا ما نعرفوش في الفلو كل. ولكن معناها نظنوا اللي فما كار معناها والكلام ذا يمشيوا معناها يمشيوا يقراوا ويروحوا معناها معنا حتى مشكلة.
1: واضح، تحية ليك سي عبد القادر، يعطيك الصحة. تحية سي عبد القادر بن حسين من سمع البزار الجنوبية. نحكي على العودة المدرسية، يقول لك طيبة بالنسبة لصغيراتنا في معاهد وسط المدينة، لكن مشكلتنا هو مشكل النقل. والتو هاكم سمعت يقول لك ما عملناش حتى الصغار لابونمونيه جرت الكيران. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخلينا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. مازال متواصلين معكم، مرحبا بالجميع.

0: Oxygène. Oxygène. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
5: أكثر من معلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
7: راديو أكسجين أفين

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: انت تعرف علاش؟
4: نعرف. وانت تعرف علاش؟
3: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
4: نحبوها لخاطر تسمعنا
3: وتحس بينا،
4: تعاوننا
3: وتفرح معانا.
4: نحبوها على خاطر تفهمنا،
3: ترشدنا،
4: تنصحنا
3: وتوعينا.
4: نحبوها على خاطر ديما معانا،
3: ليلي مع نهار،
4: تبعد ولا تقرب،
3: هي ديما معاك،
4: تخفى ولا تسهر،
3: هي باقي بحذاك.
4: نحبوها على خاطر
3: تزهينا
4: وتونسنا،
3: وحتى كان بكينا
4: بيديها تمسح عينينا.
3: توا عرفت علاش؟
4: وانتي فهمت علاش؟
3: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
5: لازم
6: على أكسجين أفضل. لازم لازم، مرحبا بالجميع. 15 سبتمبر نهار العودة المدرسية في تونس، عرس في كامل أنحاء الجمهورية أكيد، لكن برشا ناس ما رجعتش، وكل واحد واختلاف الأسباب بين النقل، بين التسجيل، النقل، المدارس بصفة عامة، سورتو المدارس اللي فيها دي ترافو أشغال عديدة للنقاط هذية. وسورتو زادة كيف كيف لاحظنا أنه فما مشكل كبير اسمه النقل العمومي، كيما كل عام وكيما كل رونتري سكولير، ورغم اللي نبهنا منه سورتو سنة، سورتو سنة، لأنه كنا عنا أعذار العوامل اللي فاتوا برشا في بنزرت وشركة جاوية بنزرت أنه ما فماش كيران، لكن سنة عندك وفرة متاع كيران وما عندكش شوفرة، دونك يولي يشكل فيك انت لهناك ما عملتش انت دب متاعك. والحد الان ما يشتقين له توضيح من عند شركة جاوية النقل ببنزرت، والتولة وضحت ان شنو اللي صار عندها باش تأخرت في الركروتمون بالطريقة هذي، رغم اللي كيران مازالت بكشتيا بكويت، معناتها مسكرة كيران تسوى مليارات معناتها اليوم في البارك نتاع شركة جاوية النقل ببنزرت. باش نمشيو للسجنين نشوفوا اجواء العودة المدرسية في القتمة كيفاش كانت. سي عماد السعيداني حاضر معانا، ناخذ مع كل التفاصيل. سي عماد مساء النور، مرحبا بك.
7: مساء النور، عايشك عشكوي، مرحبا بك.
6: شنو احوالك سي عماد؟
7: الحمد لله الحمد لله.
6: والقتمة شنو احوالها؟
7: ماشي لاباس.
6: قل لي ايه شام
7: اليوم العودة المدرسة كالعادة، فماش قاعة حاضرة، فماش كابيني فابريكية هذيك على اساس كانوا باش يحضروا لهم كابيني شكلوا يحضروا باش خطر المدرسة الابتدائية تاع القتمة سيء، معناتها قايل للسقوط ومقافة قرار هد، يعني قرار غلق جملة نهائيا. اليوم كالعادة العودة المدرسية جلنش نشوف نهزوا الغشاشة ما يقوموا فهم حتى شيء، يعني
6: سمحي هما وين يقرأوا تو؟
7: ما مشقروا على اساس كونوا شي هزوم لك الواد العود، يعني الرومبو تاع البلاكات بالضبط، يعني كبسيرات
6: باش يعملوا يعني فيه
7: في ما... على القتمة 5 كيلومتر.
6: اي خلينا نفهم ساس عماد، معناتها مدرسة عيمة القتمة إلى للسقوط، دونك وين هزوهم الصغيرات باش يقريوهم على اساس؟
7: من الاول هذاك على اساس كونوا هزوهم للواد العود، احنا قلنا لهم لا ما نهزوش خاطر شاشر صغار و5 كيلومتر يمشوا ويجوا وحاجة
6: عليهم.
7: احنا في القتمة نهزو فيهم، فيما بالك انت هزوهم هم الواد العود.
6: باه بعيد عليكم 5 كيلومتر.
7: اي 5 كيلومتر. مشينا اليوم لقيناها ما فما شيء، فما كان الشانتي تاع صبان قاعد قاع يعني في لوطا باش يعملوا فيهم الكابيني. هزنا الخشاشر و
6: عطاوكم حل، قالوا لكم نعملوا لكم حاجات بري فابريكي في الـ في الـ في البلاكيت غادي.
7: لا لا في القتمة، لا في القتمة،
6: في القتمة بيدها
7: هاي في البيدها مش حاضر اليوم، ريتي هيلون وموري حاضرة وعندها قديه، خاطر هو في بالهم المدرسة قايل للسقوط وما يتقريش سنين، ما تقرش جمل نهائيا معنا. واليوم لقيناهم حتى شيء ما حاضر، يعني لفم يعني الاستقبال اليوم للعودة المدرسية زورو، معناتها ما تلقى حتى شيء.
6: الصغيرات وين تقيدوا سي عماد؟ وين قيدتوا لكم المندوبية؟
7: في المدرسة الابتدائية بالقد.
6: قيدتهم في المدرسة الابتدائية في القد.
7: في السيت محلول المدرسة على اساس
6: وعلى وعلى اساس الساليت الليله للسقوط نستغنيو عليهم، نعمل لكم حاجه بري فابريكي لطوني نكملوا المرمى معناتها.
7: اي
6: يا اخي
7: مش حاضر اليوم، مش حاضرين اليوم، مش حاضرين.
6: ايش قالوا لكم؟ ايش قال المدير؟ ايش قالوا الناس اللي في المدرسه؟
7: عيطونا قال لك هاو لهم في الوادي طون، يعني باش يقروا بهم الغشاش اللي يحضروا اللي يحضروا
6: اوكي خليهم في الديار حتى نحضروا الدنيا هكاك.
7: الله وقتاش ما نعرفش وقتاش بالضبط، المقاومه زي كبدا ما تعرف انت المرمى وشاطي في القاعة في الساحه فميكا، فما مرمى الدنيا ومقاول يخدموا ومسامر وحديد وكل، احنا قلنا لهم كيفاش صغار كيفاش في الحاله هذه، يعني لكن انا ما نجم نجاوبك حتى شيء. هذا كل موجود، هذا لامبولوا، كل شيء احتجينا الحق معناتها، خرجنا برا اولياء كله وما لقينا حتى رد من من من مندوبية تاع الضريبيه. جونا الحق، هما راهم جونا مش ما جونيش.
6: قبل ما تقول لي جاكم ساعه عماد ولا المدرسه الابتدائيه في القتمه هذيا فيها كل المستويات، السنه الاولى السنه السادسه، قداش حسب التقريب الصغار اليوم اللي ما رجعوش عندك عدد؟
7: يمكن من 350 290 300 تصور انت، معناتها كل قسم كي تعمل حساب كل قسم فيه 30 هكا هو. قلت 250 300 حتى تحذيري ما عندناش سنين، سيرتو تحذيري سو سكروه طول السنة خاطر ما عندهمش قاعات جمع.
6: اي اي من السنة الأولى السنة السادسة بريسك 350 400 تلميذ.
7: اي هكاك
6: اليوم كلهم في الدار حتى تحضر المرام.
7: اي لا اليوم في الكياس، مشوا للكياس. اسمعني احنا أولياء مشينا للكياس، مشينا حاطين أولادنا قدام الطريق، احتجينا الجونة الجانا الوالي يرحم والديه.
6: اه جي الوالي.
7: اي جانا الوالي، جانا الوالي اسمع بالحكاية، جانا الوالي، جانا سامي التوجيني
6: هاي النائب
7: المحلي على هاي
6: نائب مس نواب هاي مش محلي
7: هاي هاي مو حتى نواب المحليين جو
6: فهمت جو
7: ايه؟ اما بصراحة هم جاو نقبل يعني قبلوا ما جاو عملوا حتى شيء.
6: استنى ساعة خلينا نفهموا سعيد، وقتاش بدات المرمى؟
7: بدات البارح، البارح حكيك
6: عجب
7: والله البارح.
6: كيفاش بدات البارح؟
7: اليوم اليوم يصبوا في القاعات بالبوتينير وبالدنيا
6: يعني في الصيف ما فماش مرمى؟
7: ما فماش مرمى،
6: مرمى نهار 14 سبتمبر.
7: تشوف تشوف الاحتجاجات تاع الاهالي مش على مش على حاجه مش على
6: لا هم اربع شهور. يا سي عماد انا سمعت واستغربت قلت معناتها نتاع اولياء متقلقه بتاتر، فما حاجه مش واضحه، المدرسه مش مزيانه، صورها مش مريقل. ما توقعتش انه الصغار الكل قالوا لكم في الدار حتى نكملوا، معناتها هذا ما توقعتوش. ثاني حاجه في بالي المرمى تمشي في الصيف معناتها وتعطلت، ما في باليش ما فماش مرمى في الصيف.
7: جمله اليوم المرمى بدات البارح، قريت البارح المرمى وسيد الوالي اكد لي خديفي هذا، وخاطر جاي الغادي للمدرسه ودخل المدرسه وشاف الوضعيه وعطانا الحق الحق معناتها، وكانت رده فعله نتاعه معناتها مع ايجابيه معانا بحكم معناتها احنا عندنا حق، خاطر حق التعليم ماك تعرف حق دستوري معناتها مش
6: اكيد اكيد ايه.
7: دخل المدرسه شاف الحاله الكارثيه نتاع المدرسه اللي هي ماهيش مدرسه ما باش تقرر تلامذه، خاطر سيء على الاخر على الاخر الكابين الفابريكي ماهوش حاضرين، فهم كان يعني الشانتي تاع المرمى. خويا قال لك تبقى اربع ايام بريسك، اربع ايام الماكس يحضروا في ساعه في ساعه، خاطر تشيح المرمى البيتون اللي يسيح الملوطه باش يعملوا اللي هي البيوت. ثلاثه بيوت يعني يحضروهم يقروا، يعني نقولوا احنا ثلاثه الصباح يعني ثلاثة كلاسة الأول والثاني والثالثة الصباح وثلاثة والرابع والخامس والثالثة العشية يعني من مدي ساعة ورد للتيل. التحذير بتبعته سنين ما عندهمش حتى سالة يعني باش تحضر باش يقروا تحذيري، يعني المسانسة يعني على الأقل يعني عام تحذيري ما فماش سنين تحذير،
6: يعني تحذيري عمره في القتمة ما يقراش. ها
7: لا قبل فم
6: لا تو تو ما يقراش.
7: لا لا تو لا طول
6: ما تجاش تبيع ما تنسى عليك
7: تزول. يعني احنا السيد الوالي يقولون لما يساش نصبروا حتى جمع اعنا المهم ايه. تحضر تحضروا من هزهمش البايس اخر وما نقلوش البلاسة اخر، خاطر هم المندوبية جبتنا حل انا تنقلكم تنقلكم البلايس اخر ابعد منها. كيف احنا مدرسة تاعنا قدام الدار ويعني خليناه توصل الحالة هذه وخليته انت من الاربع شهور كاملين تعصيف وما عملته حتى شيء للطو انت اليوم دخول تعطيان انت تخدم البارح فهمت؟
6: لا بصراحة نقاش تفهم كبيرة متاع مرمى تبدأ البارح معناتها اللي هو موش عادي حتى طرف.
7: أنا أخوي أنا نأكد لك كلامي بسيد الوالي خطر هو حاضر على المكان وشاف الأحد وعطانا الحق وهو اللي حلنا الإشكال وحلنا حلنا حلنا المشكلة نتاعنا، وقال لك أخوي ارتاح أنت الجمعة مثالش الماكس الماكس الجمعة هو
6: يعني طبعا في جيوم من هنا لهالثني من هنا الويكان تكملوا كل شيء قرر
7: هو يكملوا من هنا الويكان يكملوا كل شيء خطر هي يعني أسرع معناتها بالأسرع الأسر خاطر هو حرص كبير من عنده هو مش باش يكمل تكمل الضمة الكابينيه الضمة باش لامده ترجع تقرا في ظروف شبه باهي، خاطر هي بطبيعه مرمى وتلامده تقرا انه مرمى عملوها ايزولمون بعيد شوي حتى على المدرسه خاطر الساحه كبيره وما اما مش مشكل مهم يقرا في القتمه في مدرسه القتمه وتبقى مدرسه القتمه وما تنقل ما ينقل حتى واحد حتى بلاصه.
6: واضح سي عماد، نتبعوا معكم خويا، نتبعوا معكم من هنا هالاثنين، نشوفوا كيفاش تمشي الامور في المدرسه الابتدائيه في القتمه، نعاودوا نكلموا بعضنا ونشوفوا كيفاش تكون الاجواء ان شاء الله في الويكاند خويا. ربي يوفقكم، ربي يفضلكم كالصغيرات، وبالتوفيق بيان سور ليهم. كنتوا تسمعوا في سي عماد السعيداني، هو مواطن من منطقه القتمه التابعه لمعتمديه سجنان. كما تسمعوا المدرسه فيها 300 تلميذ تقريبا، 350 قال لك الكل مصبحوا في الدار لانه المدرسه مازالت مش حاضره، والمرمه بدات البارح نتاع تحضير دي كلاس بري فابريكي، معناتها يصبوا بازيت ويحطوا قسام يجيبوهم حاضرين معناتها. دونك معليش خلينا البارح، علاش مش هما اقل حاجه راهو عندنا جمعتين شهر، بما انه مرمى ماهيش كيما المرمات الاخرين تنجم تتفض فيسع، ما نخليوش رواحنا هكا معناتها للصغار باش نخسروهم جمعه. وبعد تقول لك المندوبيه الحل بالنسبه ليها هي نقل لك النقل 5 كيلومتر في الخلاء، ماهيش 5 كيلومتر تاع وسط المدينه، معناتها تختلف بيان سور من منطقه لمنطقه الحسابات. على كل مازلنا نسمعوا المعتمديات الاخرى، باش نمشيو بكم البنزرت، نشوفوا بنزرت المدينه كيف كيف، او كنحاولوا نعملوا طل في الـ في الـ في المعتمديات الكل باش نفهموا كيفاش كان ماشي الامور. انت خاطر برشا ناس تقول لك بيتيتر خاطر ليه القتمه بعيده على وسط المدينه والامور ماهيش مريقله، خاطر يمكن مشكل نقل، مشكل تنقل بالنسبه للصغيرات هذوما، تلقى يمشي في الخلاء 5 كيلومتر على ساقيه وحده. يقول لك البارون اليوم انا في القتمه نوصل فيه من الدار نخرجوا الكياس نخرجوا المدرسه، ماهوش باش قوم سايبه يمشي لبلايص اخرى. على كل كيفاش حتى في وسط المدينه اليوم فما تشكيات من التاخير في اعلام الاولياء واتخاذ قرارات انه قل والتسجيل بالنسبه للتلامذه، علاش مش على بكري؟ يقول لك يجاوبونا من الصيف شنو فهموا رواحنا، علاش خلونا للاخر وخصونا ايامات في العوده المدرسيه للصغيرات نتاعنا؟ وخايبه خايبه الاحساس خايب، كما اليوم مثلا تو بدينا بزياد قبيلي انه بنته ما حبوش يوضحوا له التنقل نتاعها، باش هكاك تنجم تفهم روحها هي على بكري كيفاش عودتها. هاي اليوم نهار الفرحه كما سميناها نهار العوده، ما رجعتش خاطر الرؤية مش واضحة عندها. على كل نذكر أنه في إطار الأشغال هذوما اللي نحكي عليهم، فما 1400 تدخل في مجال الصيانة والتوسعة، وفما 18 مؤسسة تربوية جديدة تعملت في البلاد، وعلى ذكر ارتفع الرقم بارابور العام ناول، دونك 6178 مؤسسة، 4604 في الابتدائي، و 1574 مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية، إلى جانب استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة تتمثل في مركب رياضي في ولاية قروان، وزوز مدارس فرصة ثانية في بيجا ونابل. كما قلنا فما حالة غضب في صفوف الإطار التربوي، شفنا تحركات احتجاجية في عديد الأسلاك في المجال التربوي، معلمين أساتذة يقول لك عن النقص واللي يخرج رتات ما نعوضه الناش، وفما نقص فما بتفاوت، فما بلايس مثلا كما احنا بنزرت تقول لك مندوبين مسلك اموري، عندي المعلمين وعندي الاساتذه نتاعي الكافيين وما عنديش قلق في ولايه بنزرت، القلق في القايمين والقايمين العامين والعملاء والموظفين، اما في الاساتذه والمعلمين ما عنديش قلق، فما ولايات عندهم قلق في وسط هذايا. والنقطه الثانيه هي استمرار الاشغال اون باراليل مع العوده المدرسيه، يقول لك تقلق العائلات تقلق الصغار تقلق الناس الكل انه ترافو في وسط المدرسه والصغار تجري في وسط الاشغال هذيك، وهذا اللي يخوف برشا ناس. على كل باش نمشيو لبنزرت المدينه كما قلنا مع مدام احلام كشباتي، ناخذوا معها اكثر تفاصيل على موضوع التسجيل والنقل لدي نتاع التلامذه اللي يجمع اطل بعض يجمع عطل العوده المدرسيه عند بعضهم. مدام احلام مساء النور، مرحبا بك.
1: عسيمه حمزه مرحبا
6: يا عايش،
1: الحمد لله يا عايش بارك الله فيك.
6: شو الوضعيه ساعه
1: حمزه؟ انا وضعيتي بنتي باش نقلها من مدرسه خاصه لمدرسه عموميه، مشيت للمندوبيه قدمت المطلب نتاعي كامل بشهاده اقامه وكل شيء مع المدرسه اللي انا نحب نقل بنتي ليها العموميه من نهار 18 اوت. بعد 8 سبتمبر التحق بالمندوبيه باش نشوف وين وصل المطلب نتاعي، قالوا لي لا راهو يلزم تعمل السيت الجديد، تعمل انسكريبسيون وتعمل مطلب على السيت الجديد. ميساج دخلنا وحضرنا المطلب نتاعنا وقدمنا، قلنا يا امور رقميه تو فيسع فيسع وما نتعطلوش في المنظومه هذه الجديده السيت نتاعهم. ثم يلزم 3 اقتراحات نتاع مدارس، طلبت 3 المدارس اللي قريب منا، في احنا نصنف في بوخريز دونك اقرب مدارس لي انا، قالت لي نهار 14 سبتمبر تتوجه للمكتب اللي انت طلبته تلقى بنتك باذن الله مسجله تدخل 15 تقرا. مشيت البارح
6: انت عملت المعرف الوحيد وعملتك
1: طبعا كل شيء. مشيت البارح للمدير المدرسه على اساس باش نلقى بنتي معناتها شيء مقيده وكل لا راني لا قال لي ما دام بعثونا حتى شيء من المندوبيه امشوا ارجعوا لهم اللي هما يا سيد المدير انت عندك بلايص للشيخ ابتدائي. قال لي انا عندي اما ما نزلتش نعمل حتى شيء كان على طريق المندوبيه. نتوجه اليوم الصباح للمندوبيه ونلقاها مهرجان نتاع النقل
6: اكيد
1: معناها العباد تداز من كل بلاصه ناس ما حتى مطالب من جويليا تفكروا كان توا لو كان سبتمبر باش اللي تخيط معناتها يشوفوا هال الكم الكبير نتاع المطالب هذوما. وشنو سي حمزه نحب نعرف شنو معناتها ليتيليتي سامحني بالفرنسيه شنو ليتيليتي نتاع السيت هذا في اين يلزمني نتنقل للمندوبيه ونشد الصف ونقعد معناها واقفه وعبيد مشاكل كبيره وعلاش معناتها ما حلوناش المشاكل. شوف من وقتاش احنا ولادنا حكينا المطالب والكل يجي نقعد نستنى يجي وقتي العشرة ندخل الداخل المسؤول يقول لي كيفاش انت تحط هذوما هذوما بلوكي عندنا واحده منهم مسكره. يا اخي انا مكتب مسكر انا كمواطن عادي مين نعرف عليه ما موجود في السيت حطولي
6: شفتوا قريب لي اخترته اي بيان سور
1: اي انا مين نعرف لي هذا الكورنيش مسكر مثلا حاجه ما نعرفهاش انا معناها ما نحكيلكش على المعامله معناها كيفاش يتعاملوا مع العبيد. انا لو بليز امبورطون بنتي قاعده في الدار معناها الناس ترجع تقرا. قال لي ليه هذوما الكل مسكرين انت مختارت كان هذم. يا اخي انا كمواطن عادي مين نعرف انا وانت حلي السيت ما وحط لي زانفورماسيون كله وعاوني السيت راه باش يعاون العباد مش باش يزيد لي معناتها شنو انا نعمل على الانترنت وسيت وفي الاخر باش نجيك للاداره شنو اللي عملنا نحن كي هكا معناتها. وانا بنتي توا قاعده قال لي ليه زيد استنى جمعه اخرى كيفاش نعمل انا بنتي نخليها في الدار جمعه اخرى حتى نشوفه كيف. والمدير المؤثر قال لي انا عندي بلايص كيفاش نعمل انا
6: يعني كان قاعدة كما قبل زوج جوابات وتنابر وفازات وكل فازات
1: بتاعنا خير. لا لا ما فيهمش الابتدائي
6: لا قلت كان قاعدنا كما قبل
1: كل
6: عمبر على المدير وركح حموري خير
1: وانا توا في السيت كي ندخل نلقى بنتي معناها اوني تا دانستانس ما زالوا ما شفوش حتى المطلوب
6: انتاح
1: تعرف في حمزة باللي كلمة واحدة تعرف اللي انا مشيت انا تنظمت كيفاش سيت ومطالب وكل وراهو في البيرو وين مشينا ما زالوا يكتبوا في الدوسيات مازالوا في ملفات كيف من علاه السيت هذايا والمواطن تاعب وثم ناس جايين من معتمديات اخرى راي راهو شيء كبير معناه اللي شفته انا اليوم الحقيقه ما نعرفش شنو كيفاش هكا نخليو ولادنا قاعدين في الدار احنا
6: لو عاود تفسر لي الوضعيه بالله خلينا نفهموها معناتها مادام احنا بنتك اكشوالمون
1: وين
6: لا نعرف اما وين تقيدت على اساس هي وين تقيدت
1: بنتي كان في البريفي
6: هي كانت اوكي في البريفي دونك انت مسجله للتاتيك
1: حتى مازالت
6: معلقه معناتها في عباره
1: معلقه بيان سور
6: انت طلبت مدرسه المدرسه اللي طلبتها فيها بلايص اما مازالوا ما جاوبوكش على السيت
1: بالنسبة لا بالنسبة للمدرسة فيها بلايص حسب كلام المدير المؤسسة ذيك المدرسة
6: أكيد نتصوروا صادق
1: أنا طالبة ثلاثة مدارس مش واحدة بركة باش ما نلقاوش في يدي نحطوا في الأخرى قالوا لي ثلاثة مسكرين استنى للجمعة الجاي
6: فهمتك واضح
1: الحقيقة
6: واضح ما أنت
1: قالوا لنا يلقاونا حلول يا سي حمزة والله لي بارون تعبين ياسر الحقيقة
6: واضح بالتوفيق مدام مدام تحية كبيرة
1: يعطيكم الصحة هذاك على السبت اكسجين اف ام خاطر الحقيقة ما تحلونا مشاكلنا كان انتم ما توقفونا صوتنا على قليلة
6: ربي فضلك ربي فضلك وان شاء الله رونتري طيبة بالنسبة للصغيرات الكل كما كنتوا تسمعوا في مدام احلام. وهذايا والله يعامل ضغط خاطر انا يمكن نتفهم وما نتفهمش معناتها انه تقول لي المعامله اليوم كانت خايبه شويه في المندوبيه نتفهم والله خاطر برشا ضغط عليهم معناتها هذا ما يمنعش انه لازم تريتي المواطن بالباهي لكن يولي برشا ضغط زاد اخويا حط روحك في بلاصته فوق 100 سمي ربي مع ولي وزيد الساده ومعلمه طالبه نقلها وغيره وغيره برشا ضغط بريتو الموظفين المندوبيه منهم الا عباد ويكثر عليهم الضغط. المشكله في اللي خلاهم باستراتيجي نتاعو للوضعيه هذه خلاهم للحظه هذه علاش نجاوبوا الناس نهار 14 و15 معناتها علاش علاش مش من الصيف معناتها عملت دوموند انا ما كونش اني وما علاش كما قال والله يمكن لنا ريت علاش الحس الصحفي خليك تتكلم اكثر من الحس المواطني معناتها اليوم اش قال زياد علاش ما نحلوا راديوات وتلفزيون نسمعوا عوده ممتازه وانت تحكي لنا في الحاجات الايجابيه اوكي معاك معاك معاك معاك ريك مشكب باش نبنيو البلاد راه نبنيوها بالزوز ورينا الايجابي والسلبي سينو التيران باش يولي ديكالي على الواقع اللي تحكيوا فيه ربي الديسكور ديكالي على الواقع اللي تحكيوا فيه علاش مش تقولوا احنا رانا ما نرتاحوش ونونشينيو في وزاره التربيه من الباك للسنه الدراسيه الجديده خويا مصدقينكم لك الريالمون في العوده القوي مش صحيح اللي تحكيوا فيه علاش مش من الصيف راهو سيتت محلوله ويعملوا لانسكري وتجاوبوهم من البرومي اوت 15 اوت 30 اوت يا خويا باش اللي مش مقيد يفض امور وولده يفرح علاش اليوم مثلا بنت مدام احلام ما تفرحش بعودتها وبنت سي زياد ما تفرحش بعودتها وصغيرات القتمه اليوم عند سي عماد وغيره هذوما 300 تلميذ تاع القتمه اللي صبحوا في جارهم باش يستناو الاثنين ما يفرحوش كي صغيراتهم عودتهم كي تفرش في اخبار الثمانيه هو في الليل وقت يحط بو الاخبار ويرى عوده مدرسه ولا صغيرات وكرتابلو يدود باش وهو مسكين مازال ما رجعش عليه علاش مش بكري ورانا فاضيين امورنا هذا ما فهمتش انتو كاب بتتر انا قاعد نتكلم في حاجه ما عندكم انتم حاجه تراوها كبيره ما نعرفش بتتر ما عنديش فكره معليش مش على بكري باش نفضوا امورنا تبدا الناس كل فرحانه وهذا ما يمنعش انه العوده كانت حسمريت طيبه في برشا مدارس برشا معاهد شفت صغيرات فرحانه شفت برشا بلايص محلاهم كانت منظمه فيهم شفت برشا مدارس جديده نظيفه مكسب لينا ان شاء الله نستحفظ عليها ان شاء الله الصغيرات يردوا بين عليها ولا نيكو كلامي متلفت موجه اكثر كصغار نردوا بالكم على التواليتات ردوا بالكم على البلوك سانيتير نتاعكم استحفظوا ذيك التواليت نتاعك اللي كنتي باش تقعد لك ديما نظيفه وتهربوا من امراض واللطف عليكم ديما تبداو منظمين وما تقعدش محصور حتى تروح للدار كيف كيف زاد اليوم كي ناخذ كان تاع مدام احلام تخرج بنتها من البريفي باش ترجعها للعمومي مازال الخير مازال العباد تحب على المدرسه العموميه علاش ديما الديسكور نتاع ليه ما عادش العمومي تحتحت ومشي ونزوه للبريفي ليه هاو فما اللي يحب يرجع للبريفي للعمومي معناتها اليوم نستحفظوا الناس كل على المكاسب اللي عندنا باش نجموا نقدموا مع بعضنا الناس كل على كل فضاء مفتوح ليكم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا تخلونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي مرحبا بالجميع نعاود نذكر زوز ملايين و 341 تلميذ يرجعوا اليوم المقاعد للدراسة مفرقين على 6178 مؤسسة تربوية 1,195,000 تلميذ بالمدرسة بالمرحلة الابتدائية و 1,146,000 تلميذ بين كوليج وليسيات بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة بالنسبة للمؤسسة التربوية 4,604 مدرسة ابتدائية 1,574 مدارس إعدادية ومعاهد نموذجية وعنا ثلاثة فضاءات تربوية خصوصية جديدة عنا مركب رياضي في ولاية القيروان وزوز مدارس فرصة ثانية في كل من ولاية بيجة وولاية نابل مازلنا متواصلين معكم في اللازم 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي. تحبك
1: لازم
2: على أكسجين أفان. مسينا معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا وتتبعوا فينا. الناس الكل ديما نحكيوا على العودة المدرسية، باش نمشيوا لبنزرة المدينة، بنزرة الشمالية، معنا مدام بشرة بشرة بوقتفة، ناخذوا معها أكثر تفاصيل، نتفاعلوا معها. مساء النور مدام، مرحبا.
3: معك
2: يا شنو أحوالك؟
3: الحمد لله.
2: شنو نجمو نعرفو كيفاش كانت العودة المدرسية عندك؟ شنو الاشكال اللي عندك؟
3: والله انا سجلت عندي ديبلينات هنا في البحيرة، نمشي كل عام نسجل فيها للانطري. اسمي عملوا ليزابونمون تاع الشركة، مشيت نسجل عنده، يعني كيما سجلي بتاع القراية مدخول.
2: أيوة.
3: كي جيبني نسجل السيت نتاعو ما قبلش، مش انا برك يعني ما قبلناش برشا عباد، فهمت؟ وليت البارح راجلي طلب، راجل يخدم في الشركة صاحبه، قال لي راهو يمشي لبزارة طنطا فما هذا غازي يعملوا عنده الناس الكل. قلت الصباح 7:30 هذيك البنات ركبتهم الكل وهبطت السطافي، مشيت لهذا غازي اتخلع السيت وكل شيء. قال لي مدام في الميل غيرها مش خالص، فهمتني؟ قلت له هاو ريسي، مديت له قلت له هاو ريسي هاو هكا هاو هكا، قلت له لم تسجل في القرايه وفي الدنيا الكل. قال يوم قد استنى بلكش السيت من عرش
2: استنى لحظة خل نفهم، معناتها شنو خلصت في بلاصة أخرى أنت؟
3: نعم
2: قلت خل نفهم الوضعية، معناتها أنت خلصت في بلاصة أخرى؟
3: مش من زبون مورا
2: مالا شنو؟
3: قلت سجلت وليدي متاع القراية عند الببلينات متاع البحيرة.
2: ما تفهمي؟ دخلوا يقرأوا اليوم؟
3: هو
2: دخلوا يقرأوا وقاروا إحنا مقايدين ومروا واضحة في المدرسة؟
3: مقايدين ومروا واضحة وعندي لغشي عنده هو، مشيت نعمل في ليزابونمو يخي هو في السيت نتاعه فما اشكاليه، جيت الميل غير مرسم.
2: لا غير مرسم، قلت لي مش خالص، قعدت نلوج على شنو مش خالص غير مرسم معناتها ياك
3: جاي غير مرسم. هاي سامحني
2: ايوه
3: وليت عملت هكا، قالوا لي يعني اهبط الهديه يعمل في بيزير سونتر، هبطت له لقى نفس الشيء الميل غير مرسم.
2: باه مشيت للشركة؟
3: أنا بلكش السيت وكل شيء، قعدت نقول لك والله للحداش، هكا تنجم تسأله للحداش، قال لي مدام برا نمشي نشوفه مع الشركة. مشيت للشركة، لقى الشركة في دجاني برشا عباد كما نقولوا تستنى كل واحد شنو هي الإشكالية، فما اللي كيفي فما كل واحد شنو هو. طلبت السيد شيء، قلت له خويا أنا عندي إشكالية من البرونية ماشية جاية وما لقيت حتى حل، واليوم ولادي يدخلوا يقراوا أنا عندي زول، الصباح كل واحدة 2000 يعني آخر الجمعة 24 دينار. وبعد كي نجي نعمل لابونمون تاع الشيري كار يطلع لي ناخذ دفوا تاخذوا عليا الفلوس ما تجيش. قال لي مادام قد استنى دورك، قعدت نستنى هنا 12 وانا نستنى. قلت له خويا تما يخرج واحد يقول لنا شنو الاشكاليه خلينا نمشي نروح بالصباح، والله راسي وجعني فهمتني. قلت له قعدت انا هكاك نحكي مع السيد وكل شيء، جاي واحد اخر هكاك ولا نعيط للسياحه ماني مدام من الوزاره وبلاش كي انت في الوزاره. قلت علاش تعيط عليا انت اول حاجه؟ انت خفيك فعلا نحكي مع السيد اللي حاطينه متكلم، انا انت خارج لي من غاديتك تتكلم، سامحني عايش شويه من نغلط معاك وخرج عيط برا ما تحش عليا انا. قلت له جاي واحد يرحمه ودي، قال لي مدام لا تقعد تكسر في راسك ما حد شيء، نسيت مازال داخل بعضك برا امشي روح على روحك. كل ما يطلعوا في الكار بلاش فهمتني، وحقولنا تنزحة تعمل ربنه لابد قلت يا الله يعطيك الصحة، أما كيفيش يطلعوا بليش الخلاص يقف هو خدم
2: يرسكيو
3: كله ما تيخوش فهمتني
2: يقصد يرسكيو
3: كله ما يخلصوش وكي يقول لك لو ما هكا ولا هكا كله يزني المركز. ليه قلت سامحني عاد انتو دخلوني نادي متاها كيف يزني المركز؟ ناس كل قاعدة تدفع على ريتهم يدفعوا بالفلوس يجيو كان ولادي فوق راسهم ريشة هزني المركز ما تجيش يعني اعطيني اثبات انت
2: تونا نسكت. مدام بشرى مدام بشرى خلينا نفهم شويه وضعيه معك زاد، الشركه يا اخي ما تخلصش ابونمونات سور بلاس؟
3: ما عادش ما كنا هكاك
2: يا اون لين يا ليه قال لك يعني
3: ولو اون لين يا
2: استنى
3: معناها تهز الريسيت تعمل اون لين تهز الريسيت انت خالص امورك واضحه تمشي للشركه فما بلاصه تشد الصف تعطيهم الريسيت يعطيهم لابونمون لا تدفع فلوس لا شيء خالص يبدا في الببلينات.
2: بلا ولي قال لك اطلع بلاش يخدم الشركه موظف معناتها ولا مواطن كيفك يستنى
3: بطريقة صنيفة موظف يعني كما قلوا في ظهري ما كان يسجدني فهمت كيفاش قال لي مدام تقعد تكتب في راسك وتسيب نزلزل في البعض برا روح وكل شيء إيه قلت له انا لفلوسي قاعده تنصح فيهم وربي يعني بحالي ونخدم ومنكته ونهارين وانا من البريمير مش جاي من الشركه هاو السيد يرا فيا في البيت هذايا قال لي مرة روح على روحك وقل لهم ما تخلصوش قلت له كيف ما نخلصوش حتى ولادي ما يخلصوش ولا هم عايشين يمشيوا قال لي صحابي خلصوا انا ما نخلصوش اللي تعمل لنا في المشاكل قلت له روح قسم بالله نزلت مديت لهم دينار اخر الصباح كل واحده دينار دينار وكل دينار دينار
2: واضح مدام باشا يعطيك صح دونك صوتك وصل ان شاء الله ونسمعوك واضحه الوضعيه لكل اشكال اخر من الاشكاليات بيان سور دونك تحيه كبيره مدام باشا ابو قطفه واحده من المواطنين والناس هذوما اللي العوده عندهم هما فيها نقاط استفهام وهذا المشكل معناتها المشكل انه سورتو في موضوع رقمنا وليسيت بصفه عامه مش ماشي الامور بالقدا يبدو لي ديما كي نبداو حاجه نبداوها بطريقه متعثره ولا كيفاش معليش القطع كليا مع لي زابونمون فيزيك معناتها اللي تباعوا سور بلاس ما فهمتش معناتها الناس اللي كيما مدام بشرة توا يلقاو اشكاليات يشريو لابونمونات من الشركة كالعادة ولا من قيشيات كارتيير ولا غيره معناتها علاش تقطع كليا لا يشري اون ليني ولا مسكينة شنو ذنبها معناتها توا يعني سامحني كي نعملوا الحسبة اللي حسبتها هي 2000 فرنك كل طفلة عندها ولا كل صغير في النهار يطلعوا يهبط نهار كامل معناتها خويا راهو هذوما باش يطلعوا لها معناتها في الـ في الـ في ال 4000 في النهار معناتها باش يطلعوا 28 دينار في الاسبوع نحي اخويا نهار الاحد نهار السبت باش يطلعوا 24 دينار 24 دينار لابونمون راهو ما يفوتش 20000 ولا 25000 يعني باش تحطوا في ابونمون هي نتاع تريمستر كامل سيمستر كامل 6 شهور حطته في في في في, في جمعه معناتها تاكسيات معليش مش من الاول توضحوا لهم الامور ولا تبيعوا لهم فيزيك كما كنا قبل شد صف ويشريوا بونمونيتهم في شو اسمه هذيك في الكاروتيير ولا وين ما كانت معناتها هكاك ومن بعد راني قلت لك بعد مشكله راهو في التصريحات نطلع نقولوا التصريحات نتاع ناجحه وكانت اوكي معاك فما اخلالات واي حاجه لازم يكون فيها اخلال لكن لازم رانا نقروا بالاشكاليات هذوما ما نسوقوش للناس فما اخلالات نطلع نقول عنا اليوم العوده المدرسيه ان شاء الله ربي قدرنا النشوة بنسبة 70% مثلا ها ومسؤولي صارح الشعب معناته مش تقول عودة نجاحية مسرحية عودة مسرحية عودة سمي يا رب عودة مدرسية ناجحة ودرجة هي مسرحية هي اللي يستفق خطر ما بتشام شكون كان مسرحية كتعطين تصريح يضحك معناته نعترفوا انه فما اخلالات وبالعكس نتعاونوا مع بعضنا باش نسلكوها هاو الحلول معناته اليوم باش تتعدى من الاداري ولا من توسكي بابراس للديجيتال ولا للرقمنا بصفة عامة راهي تاخذ شويه وقت ولازم بلاتفورم كاسحه ولازم لنا برشا امكانيات مثالش نخليهم باراليل حاجه فيزيك تمشي معناتها هي اليوم مشات عطلت تشري ابونمونات تروح بصغيرات تعطي ابونمونات لصغارها وتمشي تخدم على روحها المراه علاش تعطلوا فيها هي ومعطله صغارها وخايفه ومصروف خارج هكاك ونطندون جمعه حتى نفهم رواحنا هو مرسم في ما في الليسي وقول له غير مرسم يطلع في السيستم وقد حتى نصلحوا السيستم وزيد تلقى اغلب حتى الموظفين بيدهم اللي يخدموا هما بيدهم ما عندهم حتى ذنب ساكن يقول لك سيستم طايح انا شنو ذنبي معناتها حتى يشوفوا جميعاً غاديك على كل دونك هذه واحده من الاشكاليات الاخرى اللي الابونمونت نتاع الكارا الكيران قاعدين متعطلين بعض الاولياء وما لقاو لهمش فورمول على كل انا قلنا ذوما نقاط وحبينا بلاتونا لليوم يكون جست صوت المواطن اللي عوده مدرسيه عنده كانت مريقله وكل واللي كانت عوده المدرسيه عنده مش مريقله واللي فما اشكاليات الكل حابينهم يتكلموا اليوم باش يوصلوا صوتهم ونسمعوا مع بعضنا الناس الكل ان شاء الله عوده طيبه لصغيراتنا ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل ان شاء الله اشكاليات هذوما الكل نتجاوزوهم اكيد وكما كل عوده المدرسيه الجمعه هذه الكل باش تتعدى في الضغط هذايا وفي في المواضيع هذايا وصلح من هنا رقع من هنا زيد الاسم من هنا نقص اسم من هنا بالنسبه لصغيراتنا ما تمنيناهم الكل يدخلوا يقراوا مع بعض يبدأوا فرحانين مع بعضهم ما تقعد حتى طفل صغير ولا غشير صغير كل النقطة الخايبة في قلبه مسكين انه ما عملش رونتري عادية مع اصحابه على كل ان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل بلاتو هذايا بطبيعة نحب ان شاء الله كان هكا نبعثوه حتى للسيد محمد علي بوغتيري رئيس مجلس على التربية والتعليم والوزير اسبق يعرف الشيء هذا الكل يعرف اللي ديتاي ذوما الكل مثال شنو من مجموعة النقاط الموجودة اليوم بما فيهم اللي صار في القتمة معناتها في سجنين اليوم راهو هكا ما نجموش نصلحوا التعليم بالحق ما نجموش نصلحوا التعليم إذا سيف كامل راح نضربوا في النوم ولا الله أعلم علينا شنو نعملوا نضربوا في النوم نحكي في المدرسة هكا واضح مش ما تردونيش على خدمتكم خدمكم تخدموا على رواحكم ربي عينكم أما نحكي في المدرسة هذه القتمة نضربوا فيها النوم سيف كامل ما نتلفتوا لهش نبداو فيها الشانتي مالغريكم باش نعملوا دي كلاس بري فابريكي ثلاثة كلاسات باش يسلكوا مدرسة كاملة فيها 300 تلميذ باش قالوا سنة أولى ثانية ثالثة خذوا القرار الصباح ورابعة وخمسة وسادسة يجيو يقراوا العشية ثلاثة كلاسات بري فابريكي للمدرسة كاملة ناخذوا فيهم قرار باش نخدموا وقتاش نبداوهم 14 سبتمبر حسب سي عماد السعداني المواطن والولي اللي صغار وغادي قال لي قال لك سيف كامل ما عملوا ما ضربوا حتى ضربة بداوا 14 سبتمبر مش معقول هكا يا معنى نجموش نصلحوا هكا راه معناتها باش نصلحوا لازمنا بالحق نبداو فما الامور كلها واضحه ومنظمه وخدمتنا على قاعده باش نجمو نصلحوا اما هكا معناتها اش قال الراجل اللي تصلى له هذه هي اللي تصلى له بدينا باش نخدموا ما نجموش ما نوصلوش على كل ان شاء الله ان شاء الله فرحه دائمه وعامره وشامله لصغيراتنا الكل جيت شروخ طارد باش تعنون اشغال صيانه تفسد فرحه العوده انا نقول ان شاء الله لا ما فسد شيء وان شاء الله صغيراتنا تفرح نعرف برشا يعانيو في المثلين مثلا نعرف لي برشا الاولياء متغشين على العوده نتاع صغيراتهم اللي تمنوها في مدرستهم واللي بطات برشا مدرستهم والامور ما مشيتش وعاودنا من الاولياء جديد وكذا ان شاء الله ان شاء الله تكون عوده طيبه في عديد المناطق والجهات سورتو كالصغيرات اللي باش يدخلوا يقراوا ان شاء الله يبداو فرحانين وتبدا عودتهم كلها مريقله هكا وصلنا لاخر لازم لليوم ميرسي بوكو ليكيب كل تحيه ليكيب كل اللي كانت معنا الياس تحيه العزيز تحيه الريحه في تسيق مكالمتكم الهاتفيه الجندوبي في رئيس التحرير حمزه يشي معكم كوتي ميكرو تلقاو غدوه في موعد جديد كالعاده ابارتير من الماضي ساعه شيء طيب للجميع.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صول الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصول ديوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف ليل 28-820-280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
9: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
11: وإلى كلمونا على 98-118-231.
7: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التجديد للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحدنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحدنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحدنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
11: أكسجين

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلموني على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بوانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 أشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو؟
6: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

همشي، نقمشي قدامي، جاي يصير مع دواتي، هاي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افان بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: راديو أكسجين.

0: Radio Oxygène FM.
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال والدبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صول الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصول يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف لايل 28 820 280.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
9: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التجديد للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مساء النور، مساء الخير، تحية لكم الناس الكل مما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 فام على 4.5. هذا موعد جديد من صيف على الموجة من توا حتى لستة امتع العشية عشوية ان شاء الله رفقوكم فيها. نحكيو في برشة مواضيع، نحكيو على العودة المدرسية، عودة موفقة لصغيرة لكل الإطار التربوي لكل المربين. ان شاء الله يا ربي تكون سنة موفقة وتكون سنة مليئة بالنجاح يا ربي للصغيرات الكل. كيف زيدا باش نحكيو على جانب من جوانب العودة المدرسية، كيفاش كانت الأجواء في النهار الأول، شنو أهم هكا الحاجات اللي صارت من بينهم. زيدا باش نحكيو على تضافر الجهود متاع الوزارات اللي عندها علاقة اليوم بالعودة المدرسية في جانب التأمين، سواء في وزارة الداخلية وإلا زيدا أيضا تأمين الحفلات في بالنسبة لوزارة النقل وزارة التربية بالأساس. هذوما الوزارات اللي معنيين الأكثر بالعودة المدرسية. سنحكي وإن شاء الله بعد شوية بأكثر تفاصيل. ما ننسيو الزيدة نعمل طلع على الأخبار، نشوفوا شنو فما، شنو الحاجات الجديدة بالنسبة لليوم، ونشوفوا زيدة الطقس كيفاش بش يكون إن شاء الله في الأيامات الجاية. هذا الكل وأكثر في سويعتين من زمان، لكن كما تعرفوا ديما البداية تكون مع الموزيكا، ونشوفوا موزيكتنا لليوم وتسمعوا برشا جديد يكون حاضر في أكسجين FM. We'll be right back.

احمد سعد وصلنا ل 24 دقيقه على موجة اذاعه اكسجين اف ام، واحنا موصلين معكم في صيف على الموجه. نعطيكم فكره على حاله الطقس اليوم، سحب عابره على كامل البلاد وتكون احيانا كثيفه بالمناطق الساحليه للشمال والوسط مع بعض الامطار المتفرقه. الريح من القطاع الشمالي قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى العامة بين 28 و 33 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل 35 درجة بالجنوب الغربي. هذه هي فكرة على حالة الطقس كيفاش تكون اليوم. تقريبا فما نوعا ما انخفاض هكا في درجات الحرارة بعد الموجة الحر الكبيرة اللي شهدتها تونس واللي شهدتها تقريبا كل الولايات الجمهورية. دونك احنا هكا نجمو نحكيو على انخفاض نسبي، لكن ما نساوش انه فما باش يكون درجات حرارة اخرى تكون موجودة في الايام القليلة القادمة. احنا مواصلين معكم في صيف على الموجة. بعد شوية باش نحكيو رياضة، باش نحكيو على النسخة الخامسة فيما يتعلق بالرياضة في المرسى، باش تكون ان شاء الله سنة كما كل عام. هذا الكل اكثر ان شاء الله بعد شوية بأكثر التفاصيل مع منظمي هذه التظاهرة. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبخومي شواء من قديم الزمان، دول سانويتش، غياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور الميكانيزم ريدو، جو كورنيغ، طوال دو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تبي مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو؟
6: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى، وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد في صيف على الموجة، وما زلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع. باش نحكيو رياضة، باش نحكيو على الحدث الرياضي والتضامني اللي تقريبا كل عام ولا موجود، الناس تبدا تستنى فيه. نحكيو على النسخة الخامسة، اركض شارك واحدث فرقا، هذا الكل واكثر ان شاء الله باش يكون النهار لحد 20 سبتمبر بالمرسى. باش ناخذوا التفاصيل فيما يتعلق بالحدث الرياضي، تلتحق بينا ايناس بوعميد من لجنة التنظيم باش ناخذ معاها اكثر التفاصيل. مساء النور، مرحبا ايناس.
1: عفوا مدام، مرحبا بك المستمعين لكسجين افام، وميرسي اللي تدعموا فينا ديما بيان سور، دونك هذا فضل. يعطيكم الصحه،
0: يعيشك. مرحبا بك ايناس. نحكيو على النسخه الخامسه، نحكيو على حدث رياضي تضامني تقريبا كل عام الناس تستنى فيه، وكل عام عندكم هدف معين.
1: اي جوستومون، احنا نحكيو على النسخه الخامسه تبارك الله، نحكيو على 5 سنين توا على اي جي سي فران. ما عادش من فكره وليت تبارك الله العباد وليت تستنى فيه، دونك ولي واحد ما وقتيش هاي وقتيش. الحمد لله ان شاء الله، معناتها خاطر ما شاء الله معناتها كل تنظيم تاع نسخه كان ناجح والحمد لله بشهاده الناس الكل. دونك هي جاريه، دونك نعملوها احنا كل عام. المداخيل كلها خدينا الحق، خدينا لاكس نتاع المدارس والرينوفاسيون اللي كاين في المدارس. دونك لي رياليزاسيون اللي صاروا قبل، معناتها المداخيل اللي صاروا من الفونت نتاع لي دوسار والا من لي سبونسور نتاعنا مشكورين. دونك عملنا كلاس في سجنين بالكيبمون نتاع تسكي انفورماتيك. من بعد عملنا اون رينوفي، معناتها عملنا ان تيران اومني سبور في مدرسه هوني سور تونس، مدرسه العليا لابن سينا نورمال اعلى سنين. المداخيل نتاع عمناول مشيت ديريكتومون المدرسه في عين درام اسمها دار فاطمه، لا ريجون كلها دار فاطمه. دونك المداخيل قسمناهم على سنين، سونتر دي زونديكابي دي في عين درام، بيان سور مع التعاون مع المندوبيه الجهويه والولايه نتاع جندوبه والوالي مشكور كيف كيف اللي دعمنا. دونك شطر المداخيل تمشي للسونتر دي زونديكابي، وشطر المداخيل مشيت لدار فاطمه اللي احنا توا الحمد لله نجلنا نكملوا معناتها التنظيم والتنسيق نتاع والتزويق نتاع المدرسه، باش ان شاء الله معناتها في الرونتري دي ان شاء الله عندنا جورني باش نكونوا غادي كما موجودين ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باهي برشا. دونك الموعد والحدث الرياضي ان شاء الله نهار الاحد باش يكون الموعد في المرسى. اعطينا تفاصيل شويه هكا، كيف باش تكون الاجواء وشنو حضرتوا في النهار هذايا؟
1: كان لي سيرفيس حاسب اللي في ماشين دو مونتوكا، واهم حاجه هو راهو لونجاجمون راهو نحكيو عليه والسوليداريتي نتاعنا اون طونك توينس باش نعملو، هذا اهم بوان قبل كل شيء. واحنا اون فو كارونتي معناتها لومبيونس بوكو دو كادو، عندنا طومبولا معناتها كادو اللي قيمته 7 ملايين للربح معناتها في 6 طومبولا قدام العباد الكل، ميزا بوان بيان سور الانيميسيون والجو وتجيب صغيراتك وسيغمون باش تكون معناتها لومبيونس كيما كل ايديسيون. هذاك علاش قلت لك ما شاء الله توا ولات العباد تستنى فينا، عرفت؟ دونك يجيو كيف هو عملوا جو بيان سور شكونوا انجاجي معانا معناتها في نعملوا فيه في الامباكت ونعاونوا بيان سور نعاونوا ريزيكول معناتها اللي تحقنا بيان سور.
0: وين على لي زيبخوف؟ وين باش يكون ان شاء
1: الله؟ دونك احنا في البولفار الناس ان شاء الله لحد هذا الديبار شكون 8 نتاع الصباح، باش يكونوا 3 ايبخوف 1 كيلومتر حتى تجي تمشي مرحبا، ماهوش كورس فريمون دون لو سونس ماراثون. دونك عندنا 5 كيلومتر وعندنا 10 كيلومتر.
0: دونك الانطلاقه باش تكون من المرسى؟
1: من المرسى من البولفار هذاك البرانسيبال اي على الكورنيش، معناتها باهرة ديجا باش نمشيو نلقاو ديجا البولفار هذاك الكل ديجا ريزارفي لي جي في تران.
0: باهي شنو اخر باش يكون موجود؟
1: دونك انسكريبسيون، دونك هوني شنو نعملو؟ هوني فما باش نقولو فما ليان دانسكريبسيون في الباج نتاع او جي في تران على الفيسبوك، فما ليان دانسكريبسيون نعملو الانسكريبسيون نتاعنا. بعد ديجا اون ا كومونيكي على لي بوان دو روتري دي دوسار بعد ما تعمل انسكريبسيون تمشي لي بوان اللي احنا اون لا ايدونتيفي في الباج تمشي تجبد لو روتري نتاع دوسار تاعك. الو 15 دينار 1 كيلومتر، 15 دينار 5 كيلومتر، اي 20 دينار لي 10 كيلومتر.
0: باهي برشا.
1: فوالا نعطيك مثلا نمبر زينيت تنجم تعاونكم في اي استفسار بيان سور، هو
0: تنجم تعاون زاده حتى الناس راهو الناس اللي قاعدين يسمعوا، برشا ناس توا سمعوا برشا ناس يقول لك احنا زاده من بنزرت ماذا بينا نمشي ونشارك، وخطاف برشا ناس مغرومين بالرياضه وناس تحب تمشي في الماراثون هذوما وفي الحاجات هذوما، خاطر نعرفوا انه توا كما تعرف اليوم رجعت صغيرات يقراوا ماذا بيهم كاول حاجه ايفينمون باش يمشيوا يبدلوا فيها الجو. دونك علاش شنو ينجموا يكلموكم كيفاش ينجموا
1: اي فوالا ويجيبوا زراير خاطر عندنا 1 كيلومتر وعندنا 5 كيلومتر كيدرا اذا احنا صغيرك تعلموا يا يعرفش معناتها لامبورطونس نتاع السبور تعلموا اللي هاو الفلوس لازمنا نعاونوا بها شكون غيرنا دونك تدخلوا حتى في التوتيي سوسيال والكل ترا سي تري تري امبورطون
0: باهي برشا
1: جيو جي صغيرك وبالعكس تعمل جو انت وي بالعكس كونتخيغ اذا كان اي استفتاء تتحقوا اي معلومه تكلموا مع كوليك هي تعطيكم جاوبكم على اسئلتكم ولي ديسبونيبل دونك ا تو مومون دونك هو 94 890 606.
0: باهي عاود لنا
1: جميل كي جاوبكم على الاستفسارات الكل الوغ 94 890 606.
0: باهي برشا دونك يتواصلوا معاها يكلموها وهي تفسر لهم كيفاش باش تكون
1: مرحبا بالجميع راهي ودي سيتي انفيتاسيون اوفيرت ا تول موند مرحبا من بزاف البنجدين احنا بالعكس نفرحوا وراهو راهو برشا يجيونا من برشا بلايص وصدقني نستناوهم ما نبداوش ما نقولوا لي كوميم اسيي باش تكونوا 8 تفسر اما رانا
0: نستناو الناس حتى تخلط
1: اي شويه ما نحاولوا كمان فما بيقول لك لي احنا راهو 8 8 0 0 دونك يجيو مرحبا بيك ماذا بينا 8 0 0 نكونوا موجودين غاد
0: نبدا
1: ان شاء الله الماراثون تاعنا
0: بي ايناس خلي لك كلمه الختام
1: اي بي انا نعمل على تويتا ونعرف اللي تويتا قلوبها كبيره وراهو صدقني كي تشوف فلوس وين مشيت معناتها والكل راهو بكل شفافيه احنا بعض ما كومونيكي وشاك فوا راهو اون كومونيك شنو قاعدين نعملوا صدقني كي تشوف صغيرات تشوف ايكول ما تمثلتش معناتها عندها قداش من عام تشوف الليتام نتاعها وتشوف كيفاش وليت من بعد صدقني تفرح في بلاستك وتشوف كمان راني عاونت معناتها نعمل على عشان خاطر نعرف قلوبهم كبيره وما يكسوش على وليداتنا الصغيرات خاطر كيما فما دي ديكول ما شاء الله ان شاء الله ربي يزيدهم لي ديكول بريفي كمان فما دي ديكول ايتاتيك اللي حق برشا حاجات وانت تعرف مدام دونك ربي اللي ندخلوا عليهم
0: ربينا الكل مع بعضهم الناس الكل باش على الاقل اليوم صحيح هي اليوم العوده المدرسيه لكن راهو فما برشا مدارس مازالت في حاجه كبيره باش انه اليوم تتصلح ويسلطوا عليها الضوء خاطر نعرفوا مش الكلها حاضره ماهيش الكلها مهيئه وماهيش الكلها اليوم قادره انها تستوعب ولا تستقبل التلامذه هذوما ماذا بينا اليوم الكلنا هي بحاجه بسيطه بحدث رياضي منها تتفرهد الناس تفرهد صغيرات في نفس الوقت
1: بيان سور صدقني الامباكت كبير برشا والله صدقني بكل شفافيه مع تنبعث النفط والثور الكل تتاثر ماجي ما تشعر خاطر تشوف صغيرات وفرحتهم وانا وانا انسيستي باش تكون تخافو يقبل قبل الغونتري دونك الحمد لله ربي وفقنا
0: وكمان
1: مازلنا نستحقوا الكونتريبيسيون تاع توينتا معنا خاطر كمان الدوزين مازال بعيد شويه دونك اي فرانك راهو باش يجي راهو باش يمشي ديريكتومون ايكول في عندرام في ابرد منطقه في عندرام دونك مبينا بالحق نعطيهم دي كونديسيون فافورابل باش صغيراتنا اوما يقراو في دي كونديسيون هكا
0: ملائمة يعطيك صحة إيناس شكرا لك على كل هذه التفاصيل بالتوفيق لكم دونك نعود نفكركم الموعد إن شاء الله باش يكون نهار لحد 20 سبتمبر في المرسى ماراثون حدث رياضي تضامني هاوكا منه تتفرهد الصغيرات وتتفرهدوا الكبار وكيف كيف تحصل فيه الفايدة وإنه اليوم باش يعاونوا المدارس وأيضا نحكيوا على المدرسة اللي موجودة في عند راهم اللي تقريبا فيها الترفو ولازم تكمل نعرفوا إنه اليوم العودة المدرسية على الأقل اليوم الصغيرات يلقاو مدرسة ملائمة ينجموا يقرأوا فيها ويلقاوا فيها كل شيء يكون متوفر وموجود احنا مواصلين معكم في صيف على الموجة نرجعكم بعد الموسيقى.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلموني على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي كلاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه، وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفولاين 57039000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
6: راديو أكسجين.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد في صيف على الموجة، ومازلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع كما شفنا وتابعنا وكبنا اليوم الصباح. نحكيو على العودة المدرسية، إن شاء الله سنة دراسية موفقة، شفنا فيها الحقيقة برشا جوانب إيجابية، شفنا زيادة الاستعدادات الأمنية المكثفة لضمان عودة مدرسية آمنة في كامل تراب الجمهورية. نحكيو على ولاية بنزرت، ونحكيو على الاستعدادات الكبيرة اللي شفنا الحقيقة تمركز كبير برشا في محيط المؤسسات التربوية في كل الطرقات اللي موجودة في ولاية بنزرت. نحكيه على وحدات الحرس الوطني ببنزرت، وأيضا زادة وحدات الأمن الوطني ببنزرت اللي كانوا حاضرين اليوم في العودة المدرسية، وحاضرين لتأمين كل التلاميذ اللي موجودين واللي قاعدين يلتحقوا بمقاعد الدراسة. شفنا دوريات مكثفة موجودة في محيط المؤسسات التربوية سواء في المدارس وإلا في الإعداديات، وأيضا زادة في الجامعات شفناهم زادة موجودين. شفنا حتى أنه تكون فما دوريات أمنية قارة موجودة في محيط المعاهد والمدارس من كل الجهات الكل، يعني نحكيه على الحرس وإلا على الأمن الوطني. نحكيه هي مبادرة وطنية للتشاركية الوقاية من مخاطر المخدرات بالتزامن مع انطلاق العودة المدرسية، وين يكون فيها تأمين محيط المؤسسة التربوية بكامل تراب الجمهورية، ومنها أيضا ولاية بنزرت. يمكن نحكيه على مجهودات مصالح وزارة الداخلية اللي متواصلة على مدار السنة، وشي اللي هي تكون الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. ما ننساوش زيادة وأنه تكون هذه الاستعدادات انطلاقا من

تربوية نحكيه على عديد المظاهر اللي تكون موجودة والمخاطر اللي تنجم اليوم تكون عندها دوافع سلبية على صغيراتنا. نحكيه على المخدرات، نحكيه على النشن، نحكيه على سرقات، نحكيه على بركة جيد اللي تكون موجودة على هذاك اليوم كيكون فما تواجد أمني مكثف، وإذا تقريبا كما كل عام يكونوا موجودين، لكن اليوم في كل عام قاعدين يزيدوا يعززوا أكثر في التواجد متاعهم أكثر ويكونوا موجودين بكثافة في كل المؤسسات التربوية سواء من حرس وطني وإلا من شرطة أمن الوطني، يكونوا موجودين لتأمين وللحد من كل الظواهر والمخاطر اللي تنجم اليوم تنجر عنها اعتداءات، وإلا اليوم نجم نشوفوا مخدرات تكون موجودة في المؤسسات التربوية. يعطيهم الصحة لكل الوحدة الأمنية بكامل ترابة جمهورية على المجهود الكبير. إن شاء الله يا ربي تكون سنة دراسية موافقة للجميع، إن شاء الله يا ربي ما نشوفوش حتى حاجة خايبة تكون موجودة، ولكن احنا ما ننساوش وانه دورهم اليوم كبير برشا في تأمين وايضا زاد للحد من كل المخاطر اليوم والظواهر اللي موجودة في المجتمع التونسي. كيف كيف زاد ان شاء الله تتعدى سنة دراسية سلامات وبالتوفيق لصغيراتنا الكل، وان شاء الله يا ربي تكون عودة دراسية موافقة. شفنا الحقيقة برشا حاجات مزيانة اليوم في عدد من الولايات، شفنا الوحدات الامنية اللي استقبلت في سوسة التلامذة اليوم بالحلويات في الباب، شفناهم موجودين بكثافة في كل تراب في كامل تراب الجمهورية، شفنا برشا برشا برشا يعني حاجات هكا مزيانة، شفنا زيدها فرحة كبيرة من الأولياء في كامل تراب الجمهورية على التواجد الأمني اللي موجود في محيط كل المؤسسات التربوية اللي يخلي اليوم أنه الأولياء يحسوا بالراحة. وفما حاجة قالت اللي هي الحقيقة لفتت انتباهي، يقولوا أنه أبناء التونسيين أمانة في رقبة الوحدات الأمنية مشددا على مواصلة السهر على سلامتهم والتصدي لمختلف آفات المضرة في مقدمتها المخدرات. هذا التصريح الحقيقة كان اليوم لرئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية محافظ العام فاروق السلامي اللي كان اليوم حاضر زيدا، وكل رؤساء المناطق الحقيقة قدم لهم تحية كبيرة برشا سواء من الأمن الوطني وإلا من الحرس الوطني، مديري الأقاليم اللي كانوا كلهم موجودين اليوم في العودة المدرسية وكانوا سهرين على تأمين العودة هذه 2026-2027. إن شاء الله يا ربي تكون موافقة للجميع. ديما نقول للأولياء عفوا استحفظوا على صغيراتكم، راقبوا صغيراتكم، راهو ما نحطوش ديما الكره عند انسان بركه هو يتحمل مسؤوليتها، راهو الناس الكل راهي حلقه مربوطه ببعضها. جينا في البدايه قلت وزاره التربيه وزاره النقل وزاره الداخليه والمربي والولي، راهم هذوما سلسله مربوطه حلقات مربوطه ببعضهم، اليوم كل واحد فيهم عنده مسؤوليه كبيره لازم يتحملها باش انه اليوم الصغير يقرا يلقى بيئة سليمة. كيف كيف زاد راقبوا ونشوف صغيري مع شكون قاعد يحكي، مع شكون قاعد يتحرك، شكون صحابه، شنو عنده في دبش وشنو عنده، لخاطر راه اليوم كي تسيب انت صغير هكاك ما تراقبوش ما تشوفوش مع شكون قاعد يتحدث، شكون صحابه، شكون الناس اللي قاعد يتعايش معاهم ويخالط فيهم، راه اليوم نجمو نلقاو رواحنا عفوا في وضعيات خايبة برشا. على ذكر ديما نقول انا سيس رواحكم، وان شاء الله يا ربي يكون سنة دراسية موافقة ليكم الناس الكل والصغيرات للأولياء والناس الكل مساهمة في العودة المدرسية. احنا موصلين معكم في صيف على الموجة، نرجعوكم بعد الموسيقى.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوتو لكورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوتلاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانوجين طالن فتح رامانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي تهنى وتمان.
5: مع تبي ام مغراوي تهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
8: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
9: ألو؟
7: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
9: شكون معايا؟
7: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
9: اما منين نبدا؟
7: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
10: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: أكسجين

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: مرحبا معكم في صيف على الموجة. اليوم باش نحكيو على الفنانة منيرة حمدي اللي اليوم ذكرى وفاتها 15 سبتمبر. توفيت كما اليوم من 2019، هي مواليد عام 1962، أصيلة ولاية بيجة. بدأت مسيرتها الفنية من خلال برنامج نادي المواهب بالتلفزة التونسية، وبرزت منذ تسعينات القرن العشرين بصوت عذب وبأداء مميز للغناء التونسي والعربي. شاركت في الحفل الافتتاح للدورة 2001 من مهرجان كارتاج الدولي، كما كانت من المشاركات في أوبرا رقصة الكمان سنة 2005، وقدمت خلال مسيرتها أكثر من 50 غناية باللهجة التونسية والمصرية والخليجية. حصدت عدد من الجوائز، من بينهم الجائزة الأولى لمهرجان الأغنية سنة 1994 عن أغنية عندي أمل كلمات الجليدي العويني وألحان عبد الرحمن العيادي، والجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية سنة 2004، إضافة إلى الأوسكار الفيديو كليب المصري سنة 2005، كما حظيت بتكريم من رئيس الجمهورية سنة 2003. لم يقتصر نشاطها عن الغناء، فقد خاضت تجربة التنشيط التلفزي من خلال برنامج مع منيرة، كما شاركت في أعمال درامية من بينها الحقيبة الضائعة سنة 1996 والضفائر سنة 2001 وشمس وظلال سنة 2002، ثم في مسلسل الخليجي جرذان الصحراء سنة 2014. عانت خلال الأشهر الأخيرة من المرض واضطرت إلى الاعتذار عن عدد من الحفلات والمهرجانات الصيفية قبل أن تتوفى مساء 15 سبتمبر 2019 عن عمر ناهز 56 عاما، وتم تشييعها في مسقط رأسها ببيجة وسط حضور عدد من الفنانين. حتى لا ننسى مثلت منيرة حمدي حضورا تونسيا لافتا في الأغنية الطربية والعربية، وسعت مجال تجربتها من الأداء الغنائي إلى التلفزة والدراما. ما شاء الله ربي يرحمها. الفنانة المطربة التونسية الحقيقة كانت صوتها ياسر مزيان، منيرة حمدي، نحكيه على قامة من قامات الفن. شاء الله ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها الكل. احنا هكا معكم نكون وصلنا لختام برنامج صيف على الموجة لليوم. تحية كبيرة كم الفريق اللي رافقني، تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة العزيز وال الياس في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة لفتوح في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ما لا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جيم. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
10: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28-820-280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232
8: وإلى كلمونا على 98-118-231.
7: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جيم. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.

0: Radio Oxygène FM.
1: Radio Oxygène FM.

0: في رانيا مي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0

0: Oxygène FM.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
2: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي وإبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه وليت تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو الي كلاكيت اورتوبيدي، كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. انفو لاين 75039300.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
4: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت مني نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجابة حذينا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
10: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت انت.